0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. واتا نویجی با کامل گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتیوا. دوام نویجی با کامل پاداشتی حجی کی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتا هر باوردار بروابو مزقوتو بو أنجام داني نويجيكي فرص با جماعتو كومل أوا وك حجيك وهايا. أنفر مدية لا صحيح الجامع دهاتوا. سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوج بشوري بونوج بدزنوجكي تواو دروست باشان برواب وأنجام داني نوجكي فرز لمزقوت ونوجكي بكاد لقل خلقي دا أوا پروردگار لتاوانا كاني خوش تبه. پیشوا مسلم گراویتیوا. چوارم هوکار بورزگاربون لاسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولا کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نيوش دابستن اوا پروردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدوروي واتا بدورو ناج مردري. فرمودك پیشوا مسلم گراويتيوا. پنجم بانجام داني نيوشي كي بكومل كوشكي كت بودروز دكري لبهجدا. پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتاهر باوردار بروابو مزقوت بيانيانو إيواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كوشيكي بودروز دكا لبهج دا. پیشوا بخاري گراويتيو. ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان بروابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگاره وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري. أم فرمودية لا زنجيري فرمودا صحيحة كان دا هاتوا. حوتم أوانين ويجبا كومل داكن لمزقود ملائكة بويان دا بارت وو داواي لخوش بونيان بوداكن. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكة كان داويل خوشبون بو أو كسانت عندك ما دام لمزقوت نيجي بكومال كردوا اگر دز نيجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا. پیشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نيش كردن بكومال هو كار بو اوي با خوشيو كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سرده تاو هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برویشتنو حت نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا حتوا نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوائن دا دگرین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزقوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر أو باورداري بردوام نيوجكاني بكو ملبكا پاشان لمزقوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان بدوائی داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو حاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چاره سردکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي راب ردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموسي قرآن خن صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني همو لايك من.

إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق.

إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية.

اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعطنا فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر. يا ذا

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوكا دا پاريز ري حتى ايواري ليلة بيتوا و هر كس ايوارب بيخويني دا پاريز ري ليان تا بياني

الله كفروردگارم بيو اسلام دين برنامم بيتو محمديش صلى الله عليه وسلم پیغمبرو پیشوام بيت.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي

عن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: راديو محراب دنگ یک بوگیاندنی پیامی دوائن پیغمبر.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: خالي رازي بن لبيغمبر
0: عن صلى الله عليه وسلم قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: قولترين استغفار
0: أن تقول
1: أمي كبلي
0: اللهم أنت
1: خويجا تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتني
1: هیچ خوایک نیه جگل تو
0: و انا
1: تو من درست کردو و منیش بندی تو و
0: انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: فنات بيدقرم لخرابيك كأنجامم داوة
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دانيم بهمو ناز نعمة كانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: واعتراف بقناها كان شمدكمو توبو بشيمانم لي
0: تغفر لي
1: خوايا ليم خوشبا
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن
1: شنك هيج كز لقناهان خوشنا بيد جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان باور دلنيايا و أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني و بيش أوي إيوار دابي و بمري بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا.

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فر من الزحف.

لەگەڵ عینە پشتیوان بەخوای گەورە ئەمڕۆ دینە سەر پیتەکانی تر ئەوەی کە پەیوەستە بە بەرنامەی ڕابردووە باسمان نەکردووە خۆشویستان ئێمەی نەتەوەی کورد کۆمەڵێک ناوچەمان هەیە کە گۆڕانکاری لەسەر پیتی عین و حاء دەکات لەوانەیە ئەم گۆڕانکاریە ببێتە هۆی گۆڕان لە واتای وشەکەیە لەبەرەوە بێ خۆمان بپارێزین لەوەی کە پیتی حاء بکەین بە عین و پیتی عین بکەین بە حاء بۆ نمونە کاتێک کە سەرەدای سورەتی الفاتحە ئەخوێنینەوە الحمد لله رب العالمين ئەم ئایەتە خۆشەویستان هەندێ ناوچەی خۆمان هەیە لەگەڵ ڕێز و خۆشەویستیمان بۆیان لەوانەیە کاریگەری ناوچەیی بەسەریانەوە بێت و لەوانەیە لە دەسەڵاتی خۆیانە بێت ئەم حاڵەتە بۆ قسەی ئاسایی خۆی ئەو خۆی ئازادە لەوانەیە نەتوانێت ڕاستی کاتەوە بەڵام ئەوەی کە پەیوەستە بە قورئانی پیرۆزەوە ناکرێ ئێمە پیتێک بگۆڕین بە پیتێکی تر لەبەر ئەوە پەیوەستبوون بە مەخرەجی پیتەکەوە و بە سیفەتی هەندێک پیتەکانەوە ئەگەر پابەن نەبین پێوەی لەوانە بێتە هۆی گۆڕانکاری لە واتای وشەکەدا ئەمیش کە ڕێگە پێدراونیە و قورئان خوێن پێی گوناهبارە بێت بۆ نمونەک ئەڵێ چی العەمد لله رب العالمین ئەمە خۆشویستان ئەگەر حاڵەتێکی وا هەیە پەیوەست بە قورئانی پیرۆزەوە پێویستە ئێمە خۆمانی لێپارێزین پیتی حاء بە حاء بڵین الحەمد نەک العەمد ئاگامان لەو حاڵەتە بێت العالمین نەک الحالمین ئەمە وەکو ئەوەی کە ئێمەی نەتەوەی کورد هەندێک ناوچەمان هەیە ئەم کاریگەری بەسەرەوە هەیە پێویستە تا چەند ئەتوانێت خۆی چاک بکات ئەوەی کە پەیوەستە بە خوێندنەوەی قورئانی پیرۆزەوە ئەوەی کە بابەتی ئەمڕۆمانە خۆشەویستان پیتەکانی غین و خاءە دیارتین ئەو هەڵانەی کە لە پیتی غینا دەکرێت خۆشەویستان یەکەم تێکەڵکردنی دەنگەکە بە پیتی قاف وەکو غیر المغضوبی بڵێ چی غیر المقلوبی ئەمە تێکەڵی کا بە مەخرەجی قاف ئەمیش ئەم حاڵەتانیش بۆچی دروست دەبێت ئەوەیە کە مەخرەجی پیتەکە بچینە خوارتر یا بینە سەرتر گۆڕانکاری لە دەنگی پیتەکە یاخود لە مەخرەجی پیتەکەیە دروست دەبێت حاڵەتی دووەمیان خۆشویستان تێڵکێشکردنی بە پیتی قاف وەکو نمونەی هێناوەتەوە لا تزغ قلوبنا ئەم ئایەتە خۆشویستان چۆن نەخوێنێتەوە لا تزغ قلوبنا هەڵەکە چییە لا تزغ قلوبنا ئیدغامێکە ئاگامان لەو حاڵەتە بێت پیتی غین لەگەڵ قافە تێڵکێش نەکرێت حاڵەتی سێم خۆشویستان گۆڕینی بە پیتی خاء کە ئەمیش تا ڕادەیەك هەڵەیەکی باوە لە ناو ئێمەدا بۆ نمونە وشەی یەغشا ئەکا بە چی ئەکا بە یەخشا پیتی غینەکە ئەگۆڕێ بۆ پیتی خاء ئەم گۆڕانکاریش لە ئەنجامی ئەوەی کە مەخرەجی ئەم دوو پیتە لە یەکەوە نزیکە بۆی خۆشویستان ئاگامان لە مەخرەجی پیتەکە بێت کە بە ئەدنا الحەلق دەوترێت واتە نزیکترین شوێنی قورق غین لەگەڵ خاءە تێکەڵ نەکەین بۆ نمونە یەغشا نەڵێین یەخشا ئاگامان لەو حاڵەتە بێت و هەروەها حاڵەتی چوارەم لە پیتی غینا کە دیارتینەوە هەڵەی کە ئەکرێت دەربڕینی بە قەلقەلە بۆ نمونە وشەی المەغضوب بڵێ چی المەغضوب مەغ قەلقەلەکردنی پیتی غینمان نیە خۆشویستان پیتی غین سیفەتی ڕیخۆی هەیە بەردەوام دەنگەکە بەردەوام ئەبێ لەگەڵیە غیر المەغضوبی مەغضوبی ئەگەر سیفەتی ڕیخۆکە جێبەجێ بکەین ئەو هەڵەیە دەرناکەوێت کە وەکو قەلقەلە یاخود بکرێ بە قەلقەلە حاڵەتی پێنجەم زیاد ڕۆیی لە قەڵەوکردن لە کاتی کەسرەدا بۆ نمونە من غیل ئەگەر زیاد ڕۆیی لە قەڵەوکردنا بکەین من غیل ئەمە خۆشویستان پێویست ناکە ئەمەندە زیاد ڕۆیی بکەین بۆی کە بڵین ئەم پیتە قەڵەوە چونکە کاتێک کە غین مەکسور بێت پلەی قەڵەویەکەی جیاوازتر لەوەی کە مەفتوح بێ یاخود مەزموم بێت بۆیە کاتێک کە مەکسورە پلە قەڵەویەکەی کەمتر ئەبێتەوە ناڵی نامێنێ کەمتر ئەبێتەوە پێویست ناکە بڵین غیل هەر عتیادی من غیل قەڵەویەکەی خۆی وەرئەگرێت ئەو حاڵەتە بەنسبەت سیفەتی بەنسبەت پیتی غینەوە پیتی خاء خۆشەویستان کە ئەویش هەر ئەدنا الحەلقە
مخرجكي بيتي خا خوشويسان اوي كهلا اكري لبيتي خا قلونا كريت بونو منوشي خالدين با خالدين بخوان ريتوا اميش ديار ديكا لناو ايمن نتوي كردا تارا ديك ابين ريتو ديارا خالدين جواز لوي كبلين خالدين واقاما لوشي خا اكبت ليو ما نكونك نوين خالدين موشي عزيز نيلين ملكو خالدين قلوي بكينو و او صفتيك لقلبي تكايا جيبجي بكين ومخرجكي نقوازينو بو بيتيشي تر واروها بيتي خاء خوشويستان زيادة روي لقلو كردن لكاتيكا ككسريها بيه بهماش يوكو بيتي غين بيتي خاء ككسريها بو بلي قلويكي جاواستر كمتر لا فتحة ولا ضمة بون منوشي وخيفة بلين وخيفة وخيفة بيزناك زيادة روي بكين لوتني أم صفتها بلكو هر بشويكي آسعي وخيفة ممشي وازا أم بيتا در ببرين واروا خوشوستان ديارتين أوهلاني لكاتي وتني بيتي قافة دكريد وتني بشيوية كنزيق بيد لا كافوا بيتي قاف خوشوستان مخرجكي أقصى الحلقة ببورن أقصى اللسانة كوتاي زمانة كوتاي زمان من بنسبة بيتي قافوا كوتاي زمان من بر ملاشو من دكويد وبر نرمائي ملاشو من دكويد اگر بيتوياتان لمخرجي بيتي قافا باس ما كد كوتاي زمان لقل ملاشو من بلان بش نرميكي ملاشو من بيتي قاف اگر كميك بين الساتر ابي بكاف بون منوشي قالو بلين قالو قالو اما خوشوستان اگامان لو حالة بيت واروا زياد روي لقلو كردين دا لكاتكا كسريه بيد تاوكو دبيد بكاف بونمونا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل أقر إما بما نيزور قلو يبكين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل آوائي لي خوشوستان أقامان لو حالة بيد زور قلو ينكين هتاوكو نبيبا مخرجي بيتيشي تر غوريني بو بيتي جي كم بيتي جي لزماني كردية هيا بلام أما كم تر لناو إيمين نتوي كردية هيا بون منو قليل بلا قليل أما زيادة الله ناو مصري كان أباوا واروا حالتي شوارم تيكل كنين دنگك ببيتي غين وكو القيدر بلين الغيدر أميش كم تر لناو خمانا أم حالتا بدي دكريد حالتي بينجم بو بيتي قاف خوشوستان صفتي هم سيبه بدريد بيتي قاف بيتي كي مهموزني خوشويسان اگامان لبيت بيوزناكا همسي لغلابكين و بيتي كي مجهورة اگامان لو حالتا بيت نلين وقالو وقالو قانا خوشويسان قا بيوزناكات همسي لغلابكين وقالو ممشيوازا همسي ني بيتي قاف او حاليش تارا ديك بدي اكتري لناو ايما دا ابي اخوماني لي بباريزي وهروها بيتي كاف خوشويستان او هلانيك لبيتي كاف دا دكريت ايش بها ماشي كوتاي زمانا لقل بشي نرمائي ملاشو ولا بشي اسككيا واتا بغ دو شوين اكويت كوتاي زمان من بوب كاف بو كاف ببورن بل بشي اسككي دكويت اك بلام قاف هدو بشكا دكريتوا كاف ينا بيتا بيشتر اگامان لا مخرجكي بخوشوستان بونمونا زيادة روي لهمسكي لكاتكا كجولي هيا وكو فكانو بلين فكانو فكانو همسي زيادة ربيني كويرت هلاكا چي بلين كويرت كويرت اما بيزناكا زيادة روي لوتني همسكا بكين ببيتشوانوا حالتي دوم نكدني همسكي بونمونا وشي ذكرك بلد ذكرك ذكرك اما بكافي كي نبي سراوة يكتبون هلقة شي يبلي يكتبون يكتبون همسي نكريت صدرك هلقة لوا يبلي صدرك كاف نابسي اقل صفتي همسكي نيتي وزرك وزرك اقل همسي نيني وزرك كافي كا برامبر او دنجا نابسي
وار حالتی سیم بو پیتی کاف خوشویستان در برینی بشویگ لپیتی قاف بچید وکو وتركوك قائما بلچی وتركوك قائما وتركوك قائما اگه من لو حالت به وإذا السماء كشطت بلچی وإذا السماء كشطت كشطت اگه من لو حالت ايش به پیتی کاف نکری بقاف اگر بچین دواتر به بقاف بلام کاف صفتی و مخرجی جواستر لپیتی قاف خوشویستان بونده کتایی دینین به برگه یکمی برنامه کمان ناوبرش کرد و رگدین و دواتر دست دکین به خوندنوی لاپری تایبتی امرو من لگل من بن

البرية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه

خاليا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه.

ولا يحض على طعام المسكين. بله خوشویستان تا آیتی 34 خوین مانوا. آیتی 9 خوشویستان کاتی که دی خوینینوا و شی فرعون او رایه بناسکی دی خوینینوا فرعون نک فرعون اگمان لو حالت بید والمؤتفكات كاتك او همزه الين خوشويستان بيزناك همزه قلقله بكين ياخد تسهيلي بكين لا رواياتي حفصه تسهيل مانيه ليردا ياخد ابدال مانيه والمؤتفكات بمشي وزن الين والمؤتفكات اجمان لو حاله تبيت بالخاطئه بهماشي او همزه تحقيق بكين بالخاطئنا نيكين بياء بالخاطئه بمشي وزن بيخونينوا وهلوا آياتي دا خوشبستان وشي فعصوا فعصوا أو وقلونك إن الله فعصوا أقاما لو حالة تبيد وهلوا ها وشي رسول رسول بهما شو بيتي سينكا نكين بصاد نلين رسول رسول زيات الإيمان كاتكا كسيك بانكي ناوي رسول أو كالي قريب هي بسرمانو راهاتون هلين رسول بو قرآن خوش بيستان أغامان لو حالة بيد وشي رسول سينكا نكين با صاد آياتي ده خوش بيستان رابية بمشي وازا نك رابية با هايكي ساكن أوصين چونك أو تايك أوصي لسري أبي با هايكي ساكن رابية بمشي وازا واروها نونا مشددة كان ميمة مشددة كان زمني غنكي ديجا كينو إنا لما نقبلين إنا لما أقامان لو حالة بيت زمن يغنك دريش بكينوا وهل وها وشي طغى الماء لآيتي يانزايا خوشيستان وشي طغى كاتك أقاب ألف لاميك التقاء الساكنين أو ألف نامينه طغى الماء طغى الماء نالين طغى الماء أو ألف ناخنين أو حذف كري لكاتيكا التقاء الساكنين دو ساكن بيك بقى او الف نامينيت بلام اقرو وستين طغى طغى بمشي وازا الفكا دميني بلام لكاتي وصلة طغل او الف نامينيت تنها فتحي غينكا دخونين واقامان لو حالة بيت والوائتي دوانزا خوش وستان وتعيها او عينا اقامان لبيت مكسورة نلين وتعيها وتعيها وتعيها بمشي وازا عينك كسيدة جريات بجواني بيخونينو آياتي شانزة خوشوستان فهي نك فهي هاك ساكن نكين مكسورة كسيدة جريات فهي بمشي وازا بيخونينو آياتي نوزة خوشوستان ها ومقرأو بمشي وازا ها ومقرأو أو اقرأو او همزه بدوايا واوي شي مدي هاتوا اقامان لو واو بيد مدي طبيعيه نلين ها ومقرا كتابيه اقامان لو خلنا وبي خوشويستان ايتي بيستو تشش ولم ادري ادري نيكين بادري بيا نيخوني نوا كسريا ولم ادري ما حسابيه ممشي وازم ايتي بيستو هش خوشويستان سينيك من هي ولا حاشي مصحفك نسرا وسكت لطيفة على هاء مالية مالية هايك كوتاي وشكا هايا سكت ماني خوش بيستان سكت تشيا وسطانك ببي اويك هناس وربقرين وسطانك كورتا ليردا ام سكت تشونكين لحالتي وصلة اقر بمانو ايتكان بسر يكا وبخوينينو اتوانين بدوش يواز بخوينينو لكاتي وسطانا وقفة هرع ما أغنى عني ماليه هنا سوال أقلين هلك عني سلطانيه بلعام أقرب معنى آيات كان بس ريك وبخوني نوا دو حالة معنى اليردة سكت معنى هي بمشي وازا ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه يعني او ايدي غامة لبياناك ان كدوها قيشتوا بيك و وجهي شتر معنى هي شوازي شتريش معنى هي كأتوانين ايدي غامي كين
ما ليهلك بمشي وازه ما ليهلك اگر بمعنى آيات كان بس ليك وبخينه بلام نكاتي وقفة او دو حالة دروز نابي او بو حالة وصل خوشوستان وكوزانياريك بيزانين لسر او آيات آيتي سيوسي خوشوستان لا يؤمن يؤمن بهماشي او همزي قلقلنكين يؤمن نلين يؤمن بمشي وازن يخوينه آيتي سيوشوار ولا يحض يحض بمشي وازا او ضاد مشدد بلين على طعام طعام المسكين دير دا لامك من هير كساكين طعام صفتي بيني بينه المسكين او ميما نلين المسكين مسكين كسر كمان لا بدوا المس مسكين بمشي وازا كسري ميما كبجواني درخين وصفتي ريخاو صفيري سينكا بهمان شوا بجواني در بكويت بونده كوتاينين با برغي دوين برنامه كمان خوشويستان با هواي رزامدي خواي پروردگارو پاشان سودو قازانج بو همو لايق تا لبرنامه داعتو بيك دكينوا بخواي گورتان دسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بنای خوای بخشنده مهربان درود و رحمت بۆ سەرگانی پێغەمبەری ئیسلام و بۆ سەرگانی یارانی و شوێنکەوتوانی بەگشتی سڵاو و رەحمەت و بەرەکاتی خواتان لێ بێت خوشک و برا عەزیزەکانم بیسەرانی بەڕێز خۆشحاڵم لە ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەکەتان بەرنامەی ژیانسازی لە ئەڵقەی ژمارە 109مدا بە دیداری بەڕێزتان شاد دەبمەوە سەرەتا داواکارم لە خوای مهربان هەموو لایەکمان موفق و سەربەرز و دامەزرا و ڕاوەستا بکات خوای گەورە قەڵەمی عەفو بەسەر گوناهەکانمانە بهێنێت عاقبەت خێرمان بکات دامەزرا و ڕاوەستامان بکات خوای پەروەردگار بخاتی لوتف و بەزەی خۆی بەزەی بەحاڵی موسڵمانان بابێتەوە لە غەزە و شوێنەکانی تری دنیا زیندانیەکان لە زیندانی ستەمکاران ئازاد بکات و ڕزگاریان بکات کۆتایی بەستەمی ستەمکاران بهێنێت پشتیان بشکێنێت قامچی کۆڵی خۆی لە پشتیان بدات و بەناخی زەویدا بیان باتە خوارەوە خۆشەویستانم لە بەشی 49مینی وانەکانی ژیان داین لە خزمەت ئەزموونەکانی مامۆسای ڕەحمەتی دکتۆر مستەفا سیبایی ڕەحمەتی خوای لێ بێت لەبەر تیشکی تێبەجوان و ناوازەکەی دروس من الحەیات لە یەکی کتێب لەوانەکاندا مامۆسای ڕەحمەتی ئەڵێ ئەگەر خوا نیعمەتێکی پێبەخشیت و لە براکانی تردا نەتبینی خۆتی پێوە بامەیە لە ناخی خۆتدا زۆر باسکردنی لەگەڵ یاندا چونکە نیوە زیرەکیەک بە تەواضع و خاکی بوونەوە لای خەڵک پەسەندترە لە زیرەکیەک کە زۆر تەواو بێ و بەڵام بەلوودبەرزیەوە بێت لێرەدا مامۆسای ڕەحمەتی فێرمانەکات وەکو وانەیەک لەوانەکانی ژیان کە خۆمان بە نیعمەتەکانی خواوە بانەدەین و منەت بەسەر خەڵکی ترا نەکەین و فەخر و شانازی بەسەر خەڵکەوە نەکەین لەبەرەوەی خوای گەورە نیعمەتێکی بە ئێمە بەخشیوە بەداخەوە جاری وا هەیە چەند کەسانێک بەیەکەوەن لە یەک ڕێگە و لە یەک دەربدا وەکو عەرەبەڵێ هاوخەبات و هاوکارن قەدری خوا وایە و بازەنیشێتەوە بەسەر فڵانەوە ئەبێتە وەزیر و ئەویتریان ئەبێتە پەرلەمانتار و ئەویتیان ئەبێتە مدیر عام و ئەویتریان ئەبێتە بزنسمانێک و بەڵام کەسانێکی تر ئەو هەلەیان بۆ ناڕەخسێ و خوا دیارە باشتر ئەبینێتەوە بۆیان بەڵام لێرەدا ئەوانە کاتێکە ڕوبەڕووی قسەیە گەبنەوە زۆر بە لوودبەرزی و بە فەخر و شانازیەوە لە ناو کەناڵەکانی ڕاگەیاندندا باسی واکەن کە خۆ خەڵکانێکی تریش لە پاڵ ئێمەیە هەبوون ئەی ئەوان بۆ نەچوونەتە پێش و ئەی ئەوان بوون نەبوون بە وەزیر بۆ نەبوون بە پەرلەمانتار یا بۆ نەبوون بە فڵانشت ئە لێرەدا هەم هەستی براکانیان بریناارەکەن هەم هەستی خەڵکانێکی تریش بریناارەکەن هەمیش لە خێر و فەڕ و بەرەکەتی ئەو نیعمەتەی کە خوا پێبەخشیون کەمەکەنەوە و پرسیاری زیاتریان لەسەر ئەکرێت دەربارەی ئەو نیعمەتەی کە خوا پێبەخشیون یان ئەو مەسئولیەت و ئەو بەرپرسیارەتەی کە خوا پێبەخشیون دڵنیا بن لە ڕۆژی قیامەتە خوای گەورە پێیانە فەرمێ وەقیفوهم ئینەهم مەسئولون مەسئول ناوی خۆی بەخۆیەتی ئیسمی مەفعولە یعنی یوسئلو عەما یەفعەل ويسأل عما يقول ويسأل عما يقوم به إنسان هرشتيك كويتا سرشاني للروج القيامة خواي كورا لي أبرسيتو محاسبي أكاو أي وستيني لميداني محشرة برادي أويكا إنسان هيتيو خوابي بخشيوا بورادي لميداني محشرة أوستين بيت كواتا کاتێک کە نیعمەتێک لە خۆتا ئەبینی و وە لە ناو براکان تا و لای براکانت نایبینی لای کەسانی هاوڕێی خۆت هاوشانی خۆت نایبینیتەوە نە لە ناخی خۆتا خۆتی پێوە بابدە نە لە کاتێکا کە لەگەڵ یانادا هەنیشی یا لە شوێنێکا باس و خواسی لەسەر مەکە زۆر باسی مەکە کەسێکی متەواضع و خاکی بە چونکە هەم لای خوا و هەم لای خەڵک خەڵکی متەواضع مەقبولتر و پەسەندترە تا خەڵکێک کە خۆیان بە بەتوانە بزانن و بەڵام لوودبەرزانە مامەڵە بکەن خەتەرە
بابتی لودبرزی، بابتی تکبر، بابتی که زور متسی داره ابه براسی انسان خویل بدور بگرد. خاله که ترهیه که ماماسه رحمتی هر باسی لودبرزی کد دلی لودبرزی و خیال دکا یا خلکی لودبرز و خیال دکد که خواهنی چندین فضیلتا الام او خیال و لودبرزی دبیت هوی اوی که او فضیلتانی که براستیش حیاتی لدسی بدات. یعنی او کسی که توشی تکبر بوا به هر هوی اگل هوی کان او بید و و خیال کد که یعنی هم کسا خواهنی چندین فضلا بسر خلکی تروا بوی و او خواه اوی پی بخشی و گشتو تا او پلو پای سیاسی و اداری یا کمالایتی که حیه بی آگال اوی که به هوی اولود برزیه و چندین فضیلتی راستقینت یا حیه اللهم لدسی ادات انسان به ولیای خوی به براستی ابه بلود برزی شقاتا بخرمانی خباتی خوی و ننید بلود برزی خرمانی خباتی خوی نسوتیند بلود برزی خرمانی عبادتو طاعتو خواه فرسی خوی نسوتیند. هیچ کسی اگ بوی نیا لکاتی که حلسی بوشو نویش یان همیشه لمزگو تایو نویجکانی بجماعت انجام ادا بکویت ویزی خلقی ترو باسی امو باسی او باسی اوی ترکت تو سپاسی خواب که خوای گورا نعمتی نویجی بیانی پی بخشیوی سپاسی خوای گورا بکا نعمتی شو نویجی پی بخشیوی سپاسی خوای گورا بکا نعمتی چون مزگو تو نویج و جماعتی پی بخشیوی او فصلی خوایا ابی بس پاس گزاری او نعمتانا پارزگاریان لیبکید نک بدلود برزی نک باوی خود باب دی با او عبادتی که ای کی یان باو کارانی که ای کی یان باو لو پوستی که دستت کوتوا لیکی که تلا و تکانی دا ولوانکانی جیان دا ماموسی رحمتی باز لو دکات که نعمت بکم مزانا حدشن کم بیت چون که کمی کش لبخشن دوا زوره نعمت چن بچوک بیت فراموشی مکه پروژیک دیت پیشو او نعمت هرچند کم بیت هرچند بچوک بیت بلام جیانی تو رزگاره کاد یا خود لشوینه که فریاده که تو بچندین شتی که گورتر او کلیند بو پرنابه تو دبرو براسی گرنگه عزیزکم خوشکو برا برزکم اگر ده نعمت کانی خوابید وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أقر إيوه بتانويت نعمتك أن إخواب بجيرن أو براستي ناتواني بجيرنو بوتان طعونا بيت ديان هزار مليون هان نعمة خواي قوري بأيمي بخشيوه لهمو يقرن كترو قورتر نعمتي إيمانا نعمتي تخوايا نعمتي بينيني حقا نعمتي معلوم نالا نعمتي براي باش وخشكي باشا نعمتي كشي باش وكري باشا نعمتي بوكي باش وزاواي باشا اگر خواه بيان داد نعمتكان اخوا هجمار ناكريد براسي نعمتكان اخوا يورا تاتي اوان دزورن كتو ناتواني هجماريان بخيد همويان لجيانتان دعایی اگر دتوانی بیش میره فرمو بزنم یک کام یک دانه آن بینا مثلا امسر و اوسری که بزنم اتوانی بیش میرید دبرو نعمت کانی خوان لسر ایمه زورن دویس آگامان لیان بید و سپاس گزاری نعمت کانی خوای گوره بین وکو عزم کردن خوای گوره فرمه و این تعدو نعمت اللهی لا تحصوها. لیکی که تلوان کانی جان دا ماماسای رحمتی باز دو دکار لچوار شوین دا بدوای عقل دا بگره لچوار شوین دا آگاد لعقل بید عقل لدنز ندهی کاته شیطان هوا و آرزود دو روژینه لو کاته دا تسلیم به شهوت و آرزوی مبه
تسليم با عاطفة مبا تسليم با پلانا كان و پلان و پلانا كي شيطان مبا لو كاتد عقل بخرقار اقال لي بيت عقل بكار بهنا لو دا بدوي عقل ضعب قره عقل او كاتا دوز دخاتا ولا زوشت كاتا جن سوزو عاطفة دجوليني او كاتيك جن عاطفة دجوليني دوانه جاری و بیجنک بگیریان بل خودان به هاوار و ملشد بکا لوانه بو اوی تو توشی گناه اک بکا توشی تاوانه کد بکا توشی لادانه کد بکا نامسای رحمتی فرمی لو که تشد آگاد لعقلت بید و یابا تحکیم عقلت بکا بران بر بوشتا نک عاطفه بدگیری و عاطفه بریار بدی بطایبتی ام بابتان پی موای بو قاضی برزکان زور گرنگا بداخل و جاری و آیا قاضی اکویت جیر تأثیر و جیر کاری گری گریانی افرت کاتی که رشد و دعوی جابونو اکات یعنی ببی اوی که بدواداتون بکات بو بابتکان سیرکی وکو پیویست آگای لا بدواداتونی بابتکانی او دعوی کاری جابونو اینیا ابي براسي اغاي لخوي بلوياكا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميتي لسيق مازي دو قازيان اهل جهنم چونكا لواني بعاطف حكم بدن لواني بخزم خزمين حكم بدا لواني لجيت تأثيري هرشيكا حكم بدا لواني لجيت تأثيري تلفونيكا حكمك بقوريت لبرو براسي ما مصير رحمدي كأفرمي كاتي كجن سوزو عاطفة دجوليني وريابا سوزو عاطفة زالنا ببسر عقلتا كاتي مالو سامان تمع بازي دورو جيني كاتيك تو دبيني تاريك دوزي وتو تو دبيني تاريك زورك وتو تبدستد تو برپرسی لوزارتیک لشوینیک تاریکی زورد لبردستایا نامنطقیه تو لویده تمع بدو روجینه واد لبکاکا و توشی اختلاسو توشی بهدردانی مالی گشتی ببید یا خود پاریک دوزی و تو تمع تأثیری تیه کردوی تو لجیاتی وی پارک بجاری تو بخواهنکی تو بیخوید لویده براسی اوی آگاد لا عقلت بيت ناب بهالي تما زال بي بسر عقلو جيريد ده كاته تيري شهوة دوروجيني كاته تيري شهوة دوروجيني يعني براسي كاته شهوة تيني بوهي ناوي كاته كا شهوة بازيز شاري بوهي ناوي وريابة وريابة تسليم بشهوة وآرزو نبي وريابة شيطان فيلد لينكاد قد رزقار بك لو كاتدع أخل بخركار بخركار بخركار نبا توشي هل ديريكي قردكات هروها ما مصير رحمتي لا وانيكي تريجيان دا باس لودكات بنرتو أصلي شر خرافة لسيش الدائب بنرتي وأصلي شر خرافة شر يزي لسيش الدائب لشيطان لجن لمالو سامان شيطان سرچاوي شره لولا شوا لهمان كاتا جن بكاره هنده بو في غمصة صلى الله عليه وسلم فرمي اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء يكم فتنة بني إسرائيل لجنابه مالو سامان وليا نبي فشي سرد الأرزادات زورق لوانيكا ابن برپرسی گوره بهوی جنو بهوی هاروا ادورن ابروا اصلی خرافا وکو ماموسای رحمتی فرمی سیشتا سیست شاوی لسیشوین دایا شیطانو جنو مال لحمان کهتا ماموسای رحمتی سی معادلی تریج بازکا علیه اصلی خیرج لجهان دا سیشتا یکمیان جیریا دوميان جنة سهميان مالا كواتا بو چاككش بو خيركش بهمان شيوا
جيري وعقل جرينجا كوا بيكي تسرچاوي خير وشاكا والجن لهمان كاتا اگر چي لولاوا سرچاوي شرا لم لاشوا سرچاوي خيرا اگر جن باش بو كومالغا هموي باش بيت اگر دايق باش بو منال باش ابن اگر جن باش بو ميدكش باش ابيت سروت و سامان اتواني بهشتي في بقري همو امانا وكو تيغي كي دو دموان لايكي بخير اگره لايكي بشر اگره تو اتواني لاي خيره كبكار بينيت ما موسى رحمتي شتيكي ترمان بباس اكاد كا باسي واكا زانستيكي كمي بربلاو باشتر لزانستيكي زوري زود كراو يعني اسا كساني كان علمي زوريان بي دكتوران هناو نازانم چين هناو بالان بداخو نتوانن بكاري بيانن لشوينه كاكا خزمتي كي غوري بيبكن هلواني هر او ماماساينا هر او كسانكا بيش اوي كلي دكتورا بدز بيانن تواني بيتيان خزمتي زور غوري لروي روشن بير كدني خلقوا دوجر ساركيان هبو بيت نبرو بويا او تريد زانسي كي كمي بربلاو باشتر لزانسي كي زوري زود كراو كاتيكا كسي يقول والله وحد زاني بلام سيركي قورتني نشاطي إلنا وخلقا هل أو قاندني أو قل هو الله وحدي كفيري بوا سيركي تواني ويتي خزمتي كي قورة برابوني إسلامي بقيني بلام كساني كان لاواني هزاران كتيبين لخوان كو كدويتو بلام كسي استفادة عنينك حالي مسلمانان أجر كعبا بروخين دي تنها سيروش مسلمانان شينو رورو دكن بوي بداخل ويكيك لو نهامت يعني كروي العالم الإسلامي كدوا كعبا بو قوري خوي اگر بروخين دي تنها تاسيروش خلق شيني بو جارت اما حالي ما اندوي مسلمانان امرو وبرچاوي مسلمانان جهانوا وبرچاوي 2 مليار مسلمانوا 10,000 زنداني لزندان كاني زايونزم دا چاوري هتي سدارا كان كسيش ناجوله كس ناجوله بل پرسيك نابينيت حكومتك نابيني استنكارك دولتك نابيني كبناو دولتي مسلمان سفارتي زايونزم اسرائيل بانك كاتو اداني او كارب كات لا واني كتير امام وصير رحمتي فرميم اواني روي شرعيت دا گورن يان دا شارنوا باوستان و تمالي شنوار يان خراب تر لواني كا شريعتك رد اكنوا انكاري دا كانوا دا گورن يان دا شارنوا اواني كا روي شريعت دا گورن اواني كا شريعت دا شارنوا او تا قرآن فرمي ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون بني إسرائيل هشو راهي بكاني جولك وقاور حقيقتي دينا آسماني كان أشعار دوا حقيقتي شريعتا كاني خوايا أشعار دوا لخلق خلقيان دو شاري لادان كردبو چونك حقيان أشعار دوا فايقور اللعنتي ليك الدنو واللعنتي لعنتنا كراني شان لسرة ما قال كسانك توبب كانوا بقرنوا راسي كان بخلق درب كسانك شان بناو عالم بناو زانا بناو تاربيش بناو بيش نويش بلام بداخوة يعني أجنداي ترجي بجيكا لجياتي خزمتي قوري إسلام بكا بداخوة الزور جاد ابن ماي اويكا لسر إسلام بخوينن وإسلام ناشدين كان كواتا براسي اوانيكا روي شريعت اشارنوا يعني دي قورن يعني بملاولايا باي ادن براسي شري اوانا ورستر لشري كافر كان بويا كسي منافق فترتل لكسي كافر باي قورا همو لايك من عقبت خير بكات لهمو شر وشور واجاويك همو لايك من بارزيت شفا بن حشقان بنيرت اوي كشو قربتي اوي شار سركات اوي ندارة دارة بكات اوي بخانو لانيا في عطاب كات فايقول لكم ناهي دايك وهم لايك ما تخرج بيت فالخي كتر هم لايك تان بق فايقول أسبيرم فايقول صاغو سلامتان كاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسيارة كاني إيوا. برنامج برسيارة كاني إيوا. بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوا هاوريو بسراني محراب. برنامج برسيارة كاني إيوا هرجارو لألقيك دا. للايان يشيك لما مستياني شارزا لبوارجيا وزكاني شرع دا ولام دا تريتوا. برنامج برسيارة كاني إيوا لروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیار برنامه پرسیار کانی ایو.

چند دقیقی فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره نویج. عن ابن جریر ابن عبد الله رضی الله عنه قال: بایعت رسول الله صلی الله علیه و سلم على اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و النصح لكل مسلم. واتا کری جریری کری عبدالله دیارت و دلی بیعتم با پیغمبری خوادا و صلی الله علیه و سلم لسر انجام دانی نویج و زکات و دلسوزی و آموشگاری با همو مسلمانی. ام فرموده متفق علیه. عن ابن جریر رضی الله عنه: الصلاوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هل كري جديد ورزاي خويلي بي لجيري توكدلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي پیج نواج فرزكان جمعة بو جمعة كفارته لابري گناهي نوانيانا اگر توشي گناهي گورا نبي پیشوا مسلم گراويتيو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. واتا عبد الله كري عمرو كري عاص رزي خويلي بدله پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من دالکان تان فیری نویج بکن لحوت سالی دا لده سالی دا لسر نویج لیان بدن و جگیان بو جیا بکنو. ام فرموده اسنادک حسنو پیشو ابو داود گیراویتیو. عن عبد الله بن عمر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: الذي تفوته الصلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. واتل عبد الله كري بيشوا عمر كري خطاب ورزاي خويلي بيدير توكا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي نويجي عصري بروا وك أووا يمالو منالو ساماني لدز دابي. أم فرمودي متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. واتا أبي هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي أجر جوتان لقامتي نيجبو بهواشيو لسر خبرون ونيجو فلمكن چند فریا کوتن نهش بکن اوش کفریای نکوتن تواوی بکن. پیشوا بخاری و مسلم گرایانه توا. عن عائشة رضی الله عنها عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: اذا وضع العشاء و اقیمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. واتا داکی ایمان دارن عائشة رضی خویلی بیل پیغمبری خواوا صلى الله عليه وسلم دجرته وكفرميتي اگر خواردن دان راو قامتي نويش كرا لپش دا دس بخواردن بكن. ام فرموده پش بخاري يراويتي. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلي اذا ذكرها، لا كفارة لها الا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. واتا أنس كري مالك رزي خويلي بي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز نوجي كي بيرچو يان خوتبو هركز بيري هاتوا با نوجي كي بكا جغلوا هيچ كفارتي كي تري نيه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

العزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي 27 بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجي بكمل باداشتي حجيكي هيا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هربا ورداري بروا بو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل اوها وك حجيك وهايا انفر مديا لا صحيح الجامع دهاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنواج بشوري بونواج بدزنواجي كي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نواجي كي فرز لمزقوت وانواجي كي بكاد لقل خلقي دا اوا پر وردگار لتاوانا كاني خوش تبه پیشوا مسلم گراويتيوا چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارگ لبر خاطری خواه گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نوش دابستن اوا پر وردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدور روي واتا بدور رو ناج مرده فرمودك پیشوا مسلم گراويتيو پنجم با انجام داني نوشه كي با كومل كشكي كت بود روز دكري لبهج دا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتاهر باوردار برواب ومزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بوهمو جارك روشتني مالو كشيكي بودروز دكا لبهج دا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هرکسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویج کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري أن فرمودية لا زنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا حوتم أواني نويج بكومل دكن لمزقود ملائكة بويان دا بارتوا داواي لخوش بونيان بودكن پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكتكان داويل خوشبون بو او كسانتان دكا مادام لمزقوت نويجي بكومل كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا هشتم نويش کردن بكومل هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعة فخطوة تمحو سیئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی هربا وردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل
اوه همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سردریته و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برویشتنو حت نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی ده هاتوا نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوایان ده دگرین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي بيگومان مزگوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادنيشن اگر او باورداري بردوام نيوجكاني بكومل بكا پاشان لمزگوت دابرابتو ديار نما بيه او ملائکتان با دوائی داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتی به او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سردکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوه

قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل

وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض

بسراني برزي راديو المحراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموسي قرآن خين صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني همو لايك من.

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني برزة خوشوي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال بوين لألقيت ينوي برنامكتان كان يا يفرمودا بخزمت إيوي برزة خوشويز قشتينوا. عزيزانم لم ألقيش دا دچين خزمتي يكيكا لفرمايشتكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم. أخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. إسناده صحيح. ابن عمر ومن دجارتوا رزاي خوال خوي باوكي بيت كده فرميت بيغمبري آزي صلى الله عليه وسلم فرميتي: ببي ذكر ويادي خوا قصة زور مكن، چونك زور قصة كردن ببي ذكر ويادي خوا دبيته كاري رقبوني ضل، و دورترین کسی کیش لخوای پروردگاروا او کسی کخاونی دلیتی رقه. پیشینان من رحمتی خوایان لیبید زور ورد بون تو، زور آگا دار بون لترسناتی رقبونی دل. بوی علی کری حسین که بزین العابدین ناس راوا دفرمید: آفرتی کهبو لبصره دا دیوت بدلی خویوت، ایوت لدستم داوی آی چدلی کی قتل بیرد ناکم، وات لی هاتو ای دل تو عظمتی خوات لبیر چوتوا، الهی چون بتوانم ببمن زیکانی تو لکاتی که دل رقکان کس دورکانن لطوا. مالیکی کوری دینار دلیت: ما ظوری بعبد بعقوبت اعظم من قسوت القلب. واتا هیچ عقوبیک قرسترو گورترنیه که لبرانبر انسان دکریتو او عقوبیه ددریت لرقبونی دل. واتا وك عقوبيك قرس وقران يشيكي تلها ولان كحذيفية. حذيفي كري قتادي مرعشي كهاولي سفيان ثورية عليه هيچكس هركسك توشي هر مصيبتك بوبيت هيچ مصيبتك قورترنية لا رقبوني ضلي. يعني بشيوازة كي درد فرمي قورترين مصيبة بلا كرولي إنسان دكات دل رقبونا. زناكي ترى فرميت هر كسيك توشي أم بلايبو غفلتو بآقاي ورقبوني دلي بابزاني أو توشي قرسترين وخرابترين جوري نخوشي. كاتي باسي قسوة كين رقبوني دل ما بس ما نوشك بونيتي رقبونيتي هستيان مانيتي سوزتيان بونيتي جا كاتي دل رقبو هستو سوزي تيان ما او كاتا هل سوكوتو معملي خاوني او دلا بشيوازيك الزبر معمل دكات زماني قسي نشياونا دروستي بياديت او كاتا خلتي لي دورا كون ولي رادا كان چونك دل رقي زمان رقي اسلوب راق كشتيكا وكسيكا كخلق حزناكا نزيكي بيت جام جورا كسانا بكالتي ما مستعيتي ناين بكالتي پرورشياري ناين چونکە ئەم جۆرە کەسانە ناتوانن گۆڕانکاری لە کۆمەڵگایەدا بکەن. لە دەستیانداوە گەورەترین مەرجێ کە پێویستە لە ئینسانە هەبێ بۆی گۆڕانکاری لە هەڵسوکەوت لە مامەڵە لە کار و کردەوەی خەڵکا بکات نەرمونیا نییە. تۆ چۆن توانی گۆڕانکاری لە خۆت یا لە کەسێکا دروست بکەیت کاتێ بەم شێوازە هەڵسوکەوت و مامەڵە بکەیت؟ هەر لەبەر گرنگی ئەم حاڵەتەیە ئاراستە قورئانیەکە دەربارەی پێغەمبەری ئازیز سەلی الله عەلەیه وەسەلەم لە سوورەتی ئالی عیمراندا دەفەرمێت: ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شوكاني دفرميت الفظ يعني زبر ورق وشك، غلظ يعني الرقيتي يعني سوستيان نبون يعني نوروجان بو انجام داني كار. سيد قطب برحمت بي لتفسير يما يتيدا دفرميت: بهوي او رحمة اخوايا و كورت قرتوا اي محمد صلى الله عليه وسلم واواني جوريان قرتوا واي كردوتو بسوزو بزيو برحم بيت نرمونيان بي لقليان دا خو اگر زبرو دل رقبو يتايت اوا دلكان بدور توكون دبونوا هستو سوزكان ليت خرن دبونوا خلقي زور بيويستي با هستو سوزی به بزهی هیا، چاو دیری یکی ورد هیا، دمو چاوی که کراو دم بخندهی هیا، لی بردهی و نرمونیانی هیا، خوگری و نارحت نبون، بیتاقت نبون، به نزانی و لاوازی و کمو کور یکانیان. خلطی پیویستی بم دل گورانه بای پیان ببخشید، و پێویستی بەوانش نەبێ هەتا ئەمان پێی ببەخشن. هەڵگیری خەمەکانیان بێت، خەمەکانی خۆی نەدا بەسەری ئەواندا. لە هەر شوێنێکە داوان کرد ئامادە بێت، گرنگیان پێ بدا، چاودێریان بکە، عەتف و سۆزی هەبێ بەرامبەریان. ئەمەیە دڵی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه وەسەلەم کەوا ژیاوە لەگەڵ خەڵکیدا و خەڵکی لێی کۆبۆتەوە. شوێن کەوتوانی پێغەمبەری عزیزی صلی الله علیه وسلم ئەبێ خاوەنی ئەو دڵە بن. گەر وانە بووین دەبێ مراجعەی خۆمان بکەینەوە. خاڵێک کە زۆر گرنگە قسەی لەسەر بکەین، ئەویش ئەوەیە ئەم دڵڕەقیە هەست و سۆز لەناو ئەم مرۆڤەدا نایەڵێت، هەست بە ناڕەحەتی خەڵکی ناکات. بۆ چونکە ناتوانێ وا لە خۆی بکات خۆی لەناو ژیانی ئەوانە ببینێتەوە، لە ناڕەحەتیەکانیان، لە نەبوونیەکانیان، لە ئازارەکانیان، لە تێشە و مەشاکیلەکانی. جا هەر کەسێ نەیتوانی بچێتە ناو شێوازی ژیانی ئەو کەسانە و وەک ئەوەی ئەوانە لەگەڵ خۆیانە هەست بە سۆز ناکا بەرامبەریان، نە هەر کەسێ نەیتوانی خۆی وەک مناڵێکی بێباوک لێ بکات، وەک کەسێکی هەژار لێ بکات، وەک ئافرەتێکی فرمێسکاوی لێ بکات، ناتوانێ سۆزی بەرامبەر هەبێت. ئەو کاتەم ئینسانە کەسێکی ئێمالە بێ بەرامبەر بە پێداویستی خەڵکی کە زۆر پێویستیان بە قسەیەکی جوان، بە هەڵسوکەوتێکی شیرین، بە بەدەمەوە بوون، بە چارە سەرکردنی کێشەکانی. ئەم خاوەن دڵە ڕەقا ئەمەی لێ دروست نابێت. ئەی کێ لێی دروستە بێت؟ خاوەنی دڵێکی نەرم، بۆ هۆشیارە، هەستی هەیە، ئەو ڕەقی لە دڵیان نەهێشتووە. جا ئەم حاڵەتە ئەم هەستیاری و وریایی و هۆشیاریە دەرگا کاتەوە بۆ ئینسانە بۆی لە کێشەی خەڵک حاڵی ببێت، داواکاریەکانیان بۆ جێبەجێ بکە، لەگەڵ ئازارەکانیانە بژی، هەست و سۆزیان لەگەڵا دابش بکات. اما او اخلاق جوانيه كي اسلام دعوه من دي دكات اما يا قوري انسان كان كي اسلام پروردية كان لسر سوس لسر خوشوستي لسر لابردني كيشه لسر يان لسر رواندنوي خمكان يان لسر وي دل يان خوش بكات هاول ندا بو آزاد دانیان بو برینر کردنیان چون که اوی هوشیاره ازانی چون قصه دکات چون معامله دکات چون هلسو کود دکات ام نستی دلیا و اکالم انسان ابیت پاسوانی حق و راستی ابیت پاسوانی دات پروری تو ری لو کسانی که و آزاری کسا بیتاوانه کانده پشیمانه اگر قصه هلسو کوتی کرده بیه کمترین آزاری گینده بیه بخلکی خوی بدور گریت و دش ده بیه لگل او کسانی که هستو سوزی خلکی یاری پیده کن ناراحتی انده کن آزاری انده دن بیه بشی انده کن ناراحتی و ناخوشی اند بسره آبارین ام حالته کوا اسلام دوامان دیده کن اگر دل رقبوین لناوكو ملغادا كارين نفسيت من وشكا روحيت من بونينيا اگر بزماني كي تربليم بهاو قيمي اساسي انسان بون من لپيواندي كو ملايتي لهاو كاري كردن لغوران كاري لغل كيشو نارحت بونا كان لده سدي اما ترسناكي رقيتي دلا ورقبوني دلا دبي تبرت عقوبو طولي شابو أم دلا توشي انحرافو لا داني درونيو عقلي دكات أم دلي نخوش دبيت كر دبيت شتكان نابستيت بوي دبينين بياو تشاكان بدريجا يميجو هوليان داو خويان لم صفته ولم نخوشي بباريزن او او هاولي بيغنبر صلى الله عليه وسلم هاتو تخزمتي شكاتي رقبوني دلي خوي دكاتو بيغنبري عزيزي صلى الله عليه وسلم ريقا راستكي بيدليتو دفرميت دس بينا بسريهتي وسوزت هبي بوي خواردن ببدأ بان هجار كانوا ندار كانوا بينوايان لقل يانا لقل آزار كان يانا بشي او تالي حديثكي تري مباركي بيغنبرا صلى الله عليه وسلم كإمامي أحمد بمان دجيرته لأبو هريرة ودفرميت أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة يقول قلنا يا رسول الله إنا إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا قال لو تكونون أو قال لو أنكم تكونون على كل حال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم إمامي أحمد بمان دجيرتوا لأبو هريرة وكذا فرمين وثماني بيغنبري خواسان الله عزم كاتي تو دبينين بريز دبينين دلمان زور ناسك دبيتوا ودبين كسك أهل آخرتي نوچاو من هر لقيامتا كاتي لبريز دجا دبينوا دنيا رومانتي دكات معجيب دبين بدنيا پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم فرمی اگر بوشی و زبن همو کاتکانی جیانتان وک اوی کللای منن اوام ملائکتکان توقی لگلا دکردن بدستکانیان و سردانی دکردن لمالکانتان هاچن ورده هاچن پرسیارکانیان لجي خوياتي وقرانة بدواي چار سردا او ابو هريري رزا ورحمتي خوالي بي وهاولاني تريان هستيان بم قران كاريا كردوا لبارو دوخيان لكاتي لاي پیغمبري عزيزن صلى الله عليه وسلم ولكاتي كيشاكا خەڵکی تێکەڵی خەڵکی دەبن لە ژیانی دنیایانە لە ماڵ و خێزانیانە هەستەکەن ئەو نەرمونیانی و ناسکی دڵیان لەو کاتەدا کە هەبووە لە ئێستادا نامێنێکە گۆڕانکاریە بوو شکاتی حاڵی ئەم گۆڕانکاریان لە ناخیانە کردووە سەیری چەند وردە چەند دەقیقە چەندە بە دوایە چوون چەندە ویستوویانە چارەسەری ئەم حاڵەتانە بکەن بۆیە لێرەوە بزانن هەنناوەکان چۆن دەڕوات پیاوێک بە حەسەن دەڵێت ئەڵێ ئەبا سەعید من سکاڵای دڵڕەقی خۆم لای تۆکەم چی بکەم ئەویشە فەرمێت نزیکی کەرەوە لە ذیکر و نزیکی کەرەوە لەو کەسانی کەوا ذیکر و یادی خوا دەکەن وردە یەکێکی کەیان فوزەیلی کوڕی عیاز فەرمێت پەیمان ببەستە لەگەڵ دڵتا بۆ ئەوەی ڕق نەبێ ئەزانیت هۆکاری ڕقبوونی دڵ چیە گوناهە لێی دوورکەوەرە پیاوێکی کە دەڵێت من شکاتی دڵڕەقی حاڵی خۆم دەکەم بۆ چونکە ناتوانم بە ڕۆژو بم و ناتوانم نوێژ بکەم طبعا ڕۆژو و نوێژی سنەتی مەبەستە باسباسی فەرز نییە بۆیە فەرمی ئەگەر لاواز بووی لە ئەنجامدانی کاری خێرا ئەوە خۆیشی لاواز بکە لە ئەنجامدانی کاری شەڕە شەڕ ئەنجام نەدەیت بۆیە لێرەوە ئەڵێت پێم خۆشە کاتێ ناتوانم ئەنجامدەری کاری چاکە بم بۆ ڕزگار بوون لە ئەنجامدانی کاری خراپە بخەوم چۆن بەدوایە گەڕاوە هەنگاوی بۆ ناوە کاری لەسەر کردووە هەتا وەکونێ بگاتە نەتیجە پیاوی کات بۆ لای ئوم دەردا شکاتی ڕقبوونی دڵی خۆی کرد ئەڵێ هەستەکەم دڵم ڕق بووە ئوم دەردا پێی فەرمێ بڕۆ بۆ گۆرستان لەگەڵ مردووەکانە دابنیشە بیری ئەوە بکەرەوە کە توش دەچیتە ئەوێ چونکە سەردانی گۆرستان ئەگەر بەم مەبەست و هۆشیارە بوو بۆ ئاگاداربوون و مراجعەکردنی کارەکانی خۆت و ڕزگاربوون لە دڵڕەقی زەرورەتێکە ئەبێت هەمومان ئەنجامی بدەین چونکە هەر یەکەمان بە جۆرێک لە جۆرەکان تووشی ئەو دڵڕەقی بووین خوایە بۆ خاتری گەورەی خۆت عظمەتی خۆت زولجەلالی خۆت هێز و توانای زاڵبوون بەسەر دڵڕەقی خۆماننا پێبەخشی بەرچاوڕوونمان بکەی بەو ڕێکار و هۆکار و ئەسبابانەی کە دەبێتە ڕزگاربوون لە دڵڕەقی و خاوەنداریەتی لە دڵنەربی خوای ئێمە بێتەوە خوای ئێمە بێتوانین ئێمە لاوازین تەنها تۆی کە دەتوانی هاوکارمان بیت یارمەتی دەرمان بیت پشتیوانمان بیت ببینە خاوەنی دڵێکی ناسک و نەرم کاریگەر بە پەیامەکەت خوایە پێمان ببەخشیت خوایە لە دڵڕەقی دوورمان بخەیتەوە و ئاخر دەعوانا ئەن الحەمدو لله رب العالمین والسلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتوه
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام

0: لك القرآن روشن كرابي نوري إلهي بأودرابي بو سرقتاري كارواني ري معلومة دبي هر أوتسل
1: في مقام

زانا برادر فن عظيمه مجموعه المسلمان قوتيان شوينا مزقوتي شوينا مزقوتي باشا كان يجي جماعات ماكر امكو مال خلق داعيبو دقران بس خلشان باندا كل مودين اخوا وتي شوينا مزقوتكي قوتمان ما مصاي مزقوت ما مصا شي لدوره وكش مزقوت ناعت مزقوتي والله ما له شي دوره ما كان ليره زور بياوك دوله من ده هنا مزقوت وتي اسادسي في بخوم وبدو برادر وتسوي زانا عزيزكم زانا وصل شرط برادري تصح وتي شوينا ما وكيل لدر كمان ده در كيل كده تو زغرا وصل سنه دو هذا لسه زال لدر كيل دي تو زغرا وصل سم رحمان غير دي سان لي من داوا ني كده وا قلت لي سم بروم دو قلت لنا را وص سيزاري خد توا كاغنا هات توا سيزاري سيم لدر كيل ده تو سي تشي بيسو هاد بس زول دو مساوي تشي تاريخو غضب ابي وتشو تفد بو قلت يا ساندر ما والله ميواني كوين قلت ما زعلمني ميواني راكرم قلت بابا عيبه نشيمتي انسان ايمان دار ني ميواني دركا حتى ام دروز خريج من نبي درم كي شلون درم في دور نشورتي زور بنادري والله هي يقول بخيبه والله يقما وش سار دينا دايني زور ما سار دي اول دانش برام بل ما هيس قسينا فن متاكل ساندر من دور قلت امنيش كابري داعي قلت هيدي هيدي جسم فيك بانجم كربولا اخوان وتي او موضوع كان جرم باسكل باسي لي خوشبوني خوام باسي احتياجي عبد مكر برام بخوا انسان تن محتاج اخويا سن محتاج يطفو كرم اخويا مهما كان مشكلتها بي مهما كان قردار بي مهما كان قنبال بي مهما كان صاحب بلابي اكو هل محتاج اخويا لغير اخوا كسيف كما كل كنا قلت كامري نسي ما قلت بگیری و چه تیز ساده تنسای ساده بدوش شاپان در مکا ساده بیدم دکریه و چی زود دم نخور بو چی پیوزهان دیش که گریا را وستن و چی که گریانی تاو بو و چی اوچن تو خواب پیم بلند چون مالی من تندی تاو چون ندر کی من تند ما والله که که لو من بسته من پرسی من چی لو خرخی نهتن یه جوی والله پیامی چی دولت من تی نهتن و چی که راست که براسي لسد سي او تو بده خم راوس قلت سو خوش شي جاش شي خاوني لبركب راوس شي سبي قلت باب تي مزغوت شي مزغوت حتى دورك عن وجهك بس بكريان وتي وعد شي لا قلت الشمبي لا موضوع دبي نقر اي وبم او ها مال بما بقر نفينا يا اخواده بلان قلت جماعه دزاني بيشوي اي وبين ام خليكي تسبم او نقطه مهمه زانا اگر برادري باش نقيش بان زانا كابره خليكي تسبو وتي بيش او ايوه بين بيش او ايوه لدر كبدن من مأيوز بو من الجيان لبروي بارشي قلق زور ما بو بلام غم دين بو بلام ظلم تون بو بلام خوشي من ابو الجيان مشكلام زور بو زنم لدستا بو كرم لدستا بو نم دزاني تبكم بوي بريارم دا انتحار بكم بريارم دا انتحار بكم ورن غرفة كشتان بيبشان دادم كرسيم دانا بو بوريسي شم هر واسي بو لمني خوم كر بلان كرسي كبر بوا وكي او كفري بوريسكا كرسي كبر بوا وكي كت معادي لدر كتان دا ويسم در كي بكم وقتم ناليان قربازو بمرم لكول بمو نفو كسك بخاري كمكا سمو سر كرسي كي ويسم بوريسكي لملكم تزاري سيم سمو سر كرسي كي ويسم لملكم زاري سيم زرستان ليدا وتم راوستا بزانم چه باسه نه اوکو ایشه چی ضروری هبی هاتم درکه کم کلوتی نگه ایش بانه امن خوب فوتان بگو زانه برادری باش لحموش تک باز پیرم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلة بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أودقيني هركز بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو باداشتي دداتوا، چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بشيتوا نباداشتيك تيكالاوي نيتكي بو بيت ببيت معي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دستي دكويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبره وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بو مزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات او پاداش دی حاجی کی هيا که حاجی کی پاکو تواوی کرد بیت. عن ابي امامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا الى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنوج هل بقريت وبروات بومزقوت بو نوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفرمودي يراوتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جا تشوبو مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أن فرمودي رواية كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمع نورا واجعل في بصر نورا واجعل من خلف نورا ومن أمام نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلي بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانگ بیش بانگی فرمو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم رشد در و بانوی جودی فرمو: خوایا دلو زبانو یکان مو چاوکانم بر لروناکی بکا و سرو جیرو راستو چپو بردمو پشتم و همو وجودم غرقی نوری خود بکا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمو دیان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. واتبع غنبر صلى الله عليه وسلم فرموي هركس لم داري خوارد واتسير بان زيكي مزقوت كمان نكويت. لجرانوي بيشوى مسلم دا فرموي مساجدنا واتا نزيكي مزقوت كمان نكويت. بيشوى بخاري مسلم انفرمديان روايات كردوا عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لا بيغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوات بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أنفرمديان روايات كردوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه بيت لا بيغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دجرته وكفرميتي هركات جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوريو لسرخوي فلو هلبا مكان اوي بيرا قيشتن انجامي بدن لقل جماعت اوشتان كلادسشو توابي بكن. بيشوا بخاري وبيشوا مسلم انفر مديان جرا وتوا عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدليه لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگا دنگيك بربابو كدنگو قرمي چن بيابك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي أوچي تانا عرزيان كرت فلبل من كرت بو أوي بنوش دار رابقين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن أوي بيغيشتن أنجامي بدن أوش لدستان شو تواوي بكن. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لأبو هريرة وخويل رازي بي أويش لبيغمبر ودرود سلامي خويل سربيت لخواي قوروا كفرمويتي نجم لنيوان خمو بندكم دا كردو بدو بش بشيك بو منو بشيكيش بو بندكم لپاشان هرچيم داوالي بكات بيد بخشم اگر بندكوتي الحمد لله رب العالمين واتا اي خداي همو جهان سپاس تنها شياوي تويا سپاسي تو اكين اي پروردگاري جهان خوای پروردگار ده فرمه بندکم سپاس و ستایشی کردم جاکات بنده دله الرحمن الرحیم بسوز و مهربان خوای پروردگار ده فرمه بده صلات و توانای من ده حالی داو دانی پیادانا کات بنده دله مالک یوم الدین پادشاو کار بدستی روژی پاداشتو سزا خوای پروردگار ده فرمه بندکم دانی بگوری من دانا جارکیش خدا فرموی بندکم هموشتکانی دای دستی خوم کاتک بنده دلی ایاک نعبود و ایاک نستعین پروردگار بطنها تو دا پرستینو داوای کومک و یرمتیش هر لطو دکین خوای پروردگار دفرموید امو تا ایرا لنیوان منو بندکم بندکشم داوای چیب کاد پیدا بخشم جاكات بنده دلي اهدنا الصراط المستقيم خوايا رقي راستم نشان بديت صراط الذين أنعمت عليهم رقي أوكساني كنعمتي خوتت بسد باراندون غير المغضوب عليهم نرقي أوانيك غزبو تري خوتت لقرتون ولا الضالين ورقي أوانشنا كرقي حق راستيان قم كردوو ويلو قم رابون خواي پروردگار دفرمي اما بو بندكمو چيشي بيوه وداواي بكات پيدا بخشم پيشوا مسلم انفرمو دي يراوتوا
1: رادو محراب سكويك بورا فكردني فرمودكاني دوائن پیغمبر

راديو محراب برنامج لخدمت جزئي عمدا لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مستحسن حسين بيشكش دكات

0: يقول
1: برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
2: لا خدمة جزئي عمدا.
1: أم برنامج بريتيل رافي آيتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزئدا. لا خدمة جزئي عمدا. هولدان بورافي كي زانستيو بسنوي آيتكان با أمرو سردموا. أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مصا حسن حسين.
2: برنامج
1: لا خدمة جزئي عمدا.
2: لا خدمة جزئي عمدا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خواهي قولي لهم الآية ببشتوعاني قولا أتشينا وخزمتي آياتكاني سوري التكوير أمرو لخزمتي برستانا أتشينا خزمتي آياتي بسوسيكا أفرمي ولقد رآه بالأفق المبين. خواهي قولا دواي أوي كباسي جبريل عليه السلام وباسي أوي كركا أم قرآن جبريل عليه السلام نقلي أكاب بو بيغمري خوشويس عليه الصلاة والسلام للعين خواهي قولوا دواجار خواهي قولوا أفرمي ولقد رآه بالأفق المبين واتا بيغمر عليه الصلاة والسلام لآسوي روناكو دياروا جبريلي بيني عليه السلام. طبعا أو تري أشكوتي حرايا چونك لآياتي بينج بو يانزي سوري النجمة أفرمي علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وهروها كاتي كشك جبريل عليه السلام كاتي خوشو اسمان عليه الصلاة والسلام لا معراج بو لا رحلة إسلام معراج أخوة قولة أفرمي ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. طبعا كاتي باسي أفقك أفق وتمطلع الشمس أو شوينيك خور لي حليت كأوتلي للاي أجياد ويا كروش حلاتي مكة أفق وتأسو وتا بيغمر عليه الصلاة والسلام جبريلي بيني بأشكرائي لا آسو شاري مكو لروش حلاتي شاري مكو. ولقد رآه رأى أوي تشاود لبرا برشتيب كوي كخوت هولي بيني نداوة يعني اشتيكا لبرا برشاوتا كوي خود هول نداو كبيبيني بلام لشتك لشتك لبري برچاو تكوي او بيوتري شي او بيوتري الرؤيه بيوتري تكو اما بينين رؤيه ما هي بصر ما هي ونظرش ما هي بصر تركيز كردنا افلا تبصرون وتا بريتيا لا روانين لقال لك دانو يمشكو تركيز كردن لشتك نظرش بدو معنايات معناي او يك يق لحظه سير بكي بمعناي يق لحظه سير بكي سيرش تبكي بو بيغمر خوشو يزفرمي نظرية كم بوتوية بلام دوم نسلتوية وقرآن جوتمان جارتي باس مان كردوة كا أفرمي بصر مكان واتا تركيز مكان لروانين بو براقزي برانبر يغضو من أبصارهم واتا غضي شي كان بصر بكان نق نظر تو كان نظر لحظيكا بس ما بلام ما نايكي تري وشي نظر بريتيا لتي بريتيا لدراسة كردن نظر كأفرمي أفلا ينظرون واتا نق روانيني سادة بلكو دراسه ولي كولينو كواته وشي نظر بدو معناه با سير كردني شي كرد لقال سير كردني كدراسه ولي كولينو لقالها. ولقد رآه بالأفق المبين رآه وتمان أو بينيني كخوت هولي بينين نادي بلام لبركة دركوه واته جبريل عليه السلام لبركة لآسوي شاري مكة ولا روشالات ولا أجيات بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم دركوتو وخوشو يسمان عليه الصلاة والسلام بيني بالأفق المبين مبين واتا كشف إيضاح ظهور واتا در كوتن واتا روني واتا در أشكرابون. طبعا أقا من لي بخوش شويسة ما دوشة من هي وشي وضوح من هي لقل وشي تشيا لقل وشي مبين بيان بخواي قال باسي قرآنك أفرمي مبينة باسي وضوح نية وضوح جيال مبين بو معلوماتي برستان. طبعا وضوح صفة اشتيك صفة اشتيك لخويا واتا مخوي لخويا رونو أشكرايا كاتي او تلي فلانشد واضحه واتا خوي لخويا رونو اشكرايا بس كبين يعني بيان يعني مبين شيها خوي رونو اشكرانيا كسيك بو برامبري رونو اشكرا اكاتو ودري اخاتو روني اكاتو كواتا وضوح اوي خوي لخويا رونو اشكرايا بلا مشي مبين مشي مبين اوي خوي رونو اشكرانيا بلا كسيك يد اوشد برون اكاتو بو يلي تيبقي كواتا خوي قولا افرمي ولقد رآه بالافق المبين بيغمر عليه الصلاة والسلام جبريل لشوي بيني لآسوي شاري مكوى بواضحي وبروني جبريل بيني دوشان خواهي قولة بيتسر وصف بيغمر عليه الصلاة والسلام أفرمي وما هو على الغيب بظنين. طبعا وما هو باسي بيغمر عليه الصلاة والسلام على الغيب بظنين غيب ما غاب عنك حرشتيك كلتو غيب بيلتو ناديار بيت. طبعا أزيزة كانم غيب شيا غيب شي دروسيكا زمان ومكان دروسيكا زمان استا بونمونا
ساعتی که تر بومنو تو غیبه نزنی چی رو ده ساعتی پیش استاد چی روی ده ولی فلان شوین غیبه کواته غیب چیه؟ غیب اوشته که زمان و مکان دروسته کواته زمان و مکان ابنه هوی اوی که شته لطو دیار نبید و هر و هم مکان ایسا برز دانشتویت لشوین دانش لشوین ایشک دانشتوی مالی خود بو تو غیبه چونکه مسافه چی مکانی هی ریگر یکی ها لبینی تو مالکه بوی بو بغیب و غیب دو جور معنی غیبی چی مطلق معنی و غیبی چی مقید معنی غیبی مطلق خواهی گوره غیبی مطلق کس نتوانی ببینه بلام غیبی مقید معنی ها اگر شیک زمان و مکانی حل گرد او باتا ام غیبه مقیده باشتی اکوا و تمن اگر تو لشونه که دانشتی بی او دیوی دیواره که نبینی بوت که غیبه بین یکی لینوانتان اگر او دیواره نما او دیواره که با توی با مشاهید که واتا دو جور غیب معنی غیبی که مطلق معنی که هیچ کس نتوانی ببینی اگر که خواهی گوره بلام غیبی کش معنی غیبی مقیده اکری اگر زمان نما یان مکان نما اوشتا واضح بیو در اکوید و ما هو على الغیب بظنین من اوتری غیب لیره ما بس لوحی قرآنه وما هو على الغيب بريتي لشي لو حيي كخواي قولا اين اريد بو بيغمبر عليه الصلاة والسلام بظنين وترجنية بخيلنية طبعا عزيزة كانم وشي بخيل ظنين جايل وشي بخيل راس عمكاتيك علين وشي بخيل وشي بخيل جايل وشي ظنين وشحيح ايش معناه وقتور ايش معناه لقرآن اموشانا هريك لموشانا معناه چي خوه هي ظنين من هي بخيل من هي شحيح من هي وقتور من هي ظنين بخيل لأطاي معنوي واتكس علمي بيه ناي بخشي حكمته دعناي بيه ناي خلق فيرناك آمجاري خلقناك أو بيوتري ظنيني بيوتري واتا ظنين بخيلية نبخشيني تشيا شتا معنوي كان بخيل الذي يمنع المال أو يكمال واتا منعي مادياته مادياتي باري بيه ناي بخشي أو بيوتري بخيل بالظنين واتا لشتا معنوي كان يا بلان بخيل لشت ما دي كان شحيح تنترا بهيستر لبخيل شنك بخيل بس ناي بخشي مالك وناي بخشي بلام شحيح شدة الحرص على المال لقلتشيا شدة المنع واتهم زور بيوست بمالكوا وهم زوريش من أكاو نابخشي كواتا درجة لسر شيا درجة لسر ببخيلة وي بوي همو شحيح بخيلة بس همو بخيلة شحيح نية وهروها شحيح ما نايكي تري شي هي كابريتي لشي بانغا شكردنا بو منعي حق واتخلق فيركي كا اويك حقي هي ني بخشي وشي قتولش مان هي او بخيليه او كسيكا بخيلي اكا بعام ناي بخشي او بيوتري بخيل بس اقل لخوي ومعلومنا لي بقريته او بيوتري قتولي بيوتري خوي قولا افرمي وما هو على الغيب بالظنين واتا حرشيك بيغم خوشويستا عليه الصلاة والسلام بخيل نية رجنية بلان برتان حرشي لزانستو لوحي للاي خواي قورا ولا غيبيات بوي بيت او بيتان عليو اشكري اكاو بيتان رأى قياني كواتا امدو آياتا وصفي بيغمركا عليه الصلاة والسلام يكميان كا او جبريل عليه السلام كوحي هناوا بيغمر عليه الصلاة والسلام بينيويتي ودوايش افرميت او خوشويستا عليه الصلاة والسلام صفي وايا حرشيك لعلم ولوحي ولزانس لا يخواه بيه بقات او بيتان اقيني بارون واشكلاي دعي خواهي قولا افرمي وما هو بقول شيطان الرجيم واتا بيغمبر عليه الصلاة والسلام ام قرآن وحيي لا شيطان ورنقرتوا وتمان وما هو بقول شيطان قول وتمان قسانية قول كلام قسا كردنا بس قول چونيتي غواسنوي او قسيبوتو قرآن كلامي خوايا شيوازي غواسنوكي غواسنوي ام وحيا لپروردگار و بو سردلي پیغمبر علي صلوات و پيوتري قول نزله على قلبك واتدعي بزن سردلي چه پیغمبر علي صلوات و سلام كواتا قول جاي لك كلام كلام قصا كردنا قرآن كلامي خوايا بلام قولي جبريل يعني چه واتا شيوازي غواسنوي كلام لا خواهی گوره و با پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیوتری قول که دا بزاندنیتی لا بسردلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام خواهی گوره افرمی وما هو بقول شیطان الرجیم افرمی محمد علیه الصلاة والسلام
سرتا فرمی امیل جبریل ورگرت و اموحی لرگی جبریل پیگشت و دعای فرمی لرگی شیطان و پی نگشت و باشه افرمی ام قرآن ام وحیه چونکه قریش پیان وابو که پیغمبر علیه الصلاة و سلام شیطان درسی بیداو شیطان فریکا بلام خوای گور افرمی نخیر ام وحیه للاین شیطان و پی نگشت و شکا شیطان توانی اوینی وحی بیهنی بو پیغمبران علیه السلام خواهی قولا فرمي وما تنزلت به الشياطين افرمي ام وحيا ام پياما شيطانا كان دانا بزانوا وما ينبغي لهم وما يستطيعون لتواناو قدرو طاقي اوانانيا اما تنهال لتواناي ملائكة جبريل بتايبتي كافرمي ذي قوة عند ذي العشيمكين مطاع ثم امين كسيكا ذاتيكا جبريل عليه السلام خاوني هيزا خاواني ده صلاة وحروها مطاع جرايلا وأمينة لويكا أجينه بويا كقريش أيانود محمد أما شيطان في ذلك القرآن فرمي نخير أما لرقي جبريل وخواي قولا ناردويتي بوثردلي بيغمر عليه الصلاة والسلام لرقي شيطان ونشكا شيطان كان تواني أوانيا كلامي خوان نقل كان بوثر دلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وبو بيغمران عليه السلام دوجارة فرمي فأين تذهبون؟ واتأم عقلتان بوچوتان أبا لباورنهنان بموحيو بدروزانيني والعياذ بلا لكاتك أم قرآن كرونو أشكرايا واتأي إنسان كان هجري قايكتان لبردما نماو هرچي ريلتان جيراوا طبعا عرب أقريكي كاريكي ناشيرين قيزوني بكردايا بيان أود أين يذهب بك واتبوچوت أبا واتأم عقل بوچوت أبا يعني أنو أين ذهب عقلك؟ أقلبه شو رشدوه؟ طبعاً خواهي قولا أنا فرمي سيدي قتي قرآن كأفرميتي فأين تذهبون؟ نافرمي أين يذهب بك؟ أي فأين تذهبون؟ أين يذهب؟ يذهب بك؟ واتا أزلك تيايو ببي اختياري خوي رشدوه أين يذهب؟ واتا أزلك تيايو ببي اختياري خوي رشدوه بلام فأين تذهبون؟ واتا أزلينية خوي أوي هالبجاردو پشتی هال کردو لحق و لراستیو لراستی بستیو لشون کوتنی حق و باور هنان با ام قرآن دعای خواهی گولا افرمه وما هو الا ذكر للعالمين واتا ام قرآن هشت یقنیه الا آموشگاریو الا یادو و هروها شرف و مکان نبی بو جنو انس واتا ام قرآن تنها بانوازو هدایتو چاکسازیه که افرمه ان هو الا ذكر للعالمين طبعا كلمة ذكر بمعنى يات خصنوا واتا خوان بلا خاتوا مصير خوان بلا خاتوا وبيري أو بيمانيان أخاتوا كالقل خوا بسويان لعالمي روحا ألست بربكم قالوا بلا وهروها بيري أو أمانتيك خواهي قولا فرمي إما أمانت من دابا زيوي أسمان بين هل نجيرا بلام إنسان هل يقرد بيري أو بيمانيان أخاتوا وهروها مانيكي تري ذكر بريتيا لتي لشرف مكانا واتأم قرآن إن هو إلا ذكر للعالمين واتأم قرآن شرف بلو بايو حيبة وقارب إيوة إن هو إلا ذكر للعالمين طبعا عالمين جمع تكسير عالمة لقرآن دا زياتر بوشياتو لقرآن زياتر بو عقل بكالاتو كما بستي جنو إنسا واتأم قرآن ياد ياد خصنويا شرف مكاني وبلو بايو بوشي بو جنو إنس لهمو سردمو زمانو مكانيكا ببشتواني خواهي قولا لا حلقي دا هاتو أشينا خزمتي آية كاني تر لا حلقي دا هاتو إن شاء الله كوتاي با تفسيري ورافي سوري تكويرينين حتى أو كاتب خواهي قولتنا سبير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الروشتن سنة فلن الروشتن لقرآن أنا يناتو
1: لا حول ولا قوة إلا بالله
0: سي هزار شن سنفر متخلفون سنفر دوا كوت نهاتن شي عن كردمانه قرآن فرمي وضاقت عليهم الأرض بما رحبت فرمي وايا لي قوما أم أرز بانا أم أرز قورا وبانو بوريان ليبو بكنا مشكيكو رقان أبو يوتايا شل شو يك مسلمان قصي لقلانا كردن ببيغمدي شو جنكاني شان ممنوع بقصيان لقلابكن في عمر جنكاني شي ليس النوى والله يا ما بغي يتحمل ما ناك شل شو لعذابه لسجن ابون لم دنيا بانو فراس ورانا وبلام لسجن ابون چونكي انسان دروني لسجن ابو الدنيا هر سجن ابوته خواهی گور القرآن ناوی هنان فرموی مادام امن خفتیان خوار مادام او نخفتیان خوار جا یکی کیشان اما بو پاشای روم لجیر و کاغذ کی بو نوسی بون کاکا ایو ازانم محمد وزیری هنان ورن بولای خوم من اتانکم با وزیری خوم ام جا صحابه یکی ناوی کعبی کری مالکه يكسر بورايو كاغازه كي خوينو وتي رول الرو شيطان تماعي كدو لا ايمان ما يعني كافري شمكن اخو خلوانه سب اوباما كاغازه بو يك ليما بنوسه تاين له خوشي شيد بينيو باشاي غوري او سردما كاغازي بو انوسه ام علي والله تماعيا لدينم كردو الله منقبتي من اسد اسبيكا برا إذا كان من معلم بسوتي كيف مشكلة ما من تايسة أو عمر متنجاو بين سالة تايسة سيجار معلم هيج من معه اسم معلم هي خانو هي معلم يتو كرم مردوه هربويه أي أجر إنسان كافر به نايت تو هك بهشت اللي كيز دا هيج تازه هيج نايت بلام هتشي دنيا يهمويه تو بس محبته عشقي خواي نايتو الخواي قولا في القرآن فرمي وعلى الثلاثة الذين خلفوا خوا توبي لمحمد لو صحابان لو سنفر قبل كردوا هل سوري توبة تارج قيافة ما أخيرا توبة خوا توبي لي قبل كردن كعب لخوشيا كآيتك يعني بخيرنا يو برايو دوای بورانه وکا و تی ای پیغمبری خواتو شاهد با هر چیم هیا لرگه خوابه مادام خواتو بیلی قبول کردن حتی که تا کچو با نویجی بیانی بو چو بانگیان کرکا مایت آت خوارو هیچی پی نبو دزداشه هگی با بو دای کندو دای با کزا کمجدگی بی بر روتی هاد با مزگو تک لخوشی ها با خو ملکه که زوری ها بو هموی کرد بصدقه پیغمبر فرموی نه اول لي قبول ناكم خير صدقة بك بلا معلوم نالا دبي بدا والله ما نبي عن جيني نبي همو يبكي بخير صدقة بس ما هو إنسان كغناهي كرت ابي چاكا بك ابي چاكي بشوية نابيني ابي توابكي لعوزي اوا ابي چاكي بخي بو اوي كا خواهي قورا إن شاء الله لباتي خرابك تسجيلي چاكا لسربك خواهي توابا من لي قبول كي لبرناوي جوانا كاني خود رحمن فيه بكي يا الله
2: يا الله
0: يا رحمن
2: يا رحمن
0: يا رحيم
2: يا رحيم
0: يا ملك
2: يا ملك
0: يا قدوس
2: يا قدوس
0: يا سلام
2: يا سلام
0: يا مؤمن
2: يا مؤمن
0: يا مهيمن
2: يا مهيمن
0: يا عزيز
2: يا عزيز
0: يا جبار
2: يا جبار
0: يا متكبر
2: يا متكبر
0: يا خالق
2: يا بارئ
0: يا بارئ
2: يا مصور
0: يا غفار
2: يا قهار
0: يا وهاب
2: يا فتاح
0: يا رزاق
2: يا عليم
0: يا قابض
2: يا باسط
0: يا خافض
2: يا رافع
0: يا معز
2: يا مذل
0: يا سميع
2: يا بصير
0: يا حكم
2: يا عدل
0: يا لطيف
2: يا خبير
0: يا حليم
2: يا حكيم
0: يا عظيم
2: يا غفور
0: يا شكور
2: يا كبير
0: يا علي
2: يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خوايا لبرخاتي من ودنا إخوة الرحمن فيك عاقبة من خيرك إيمان من سلامتك الله من عفو وسأقناه ما نبي خوايا لبرخاتي من ودنا إخوة لقناه باوكو دايك من قول لقناه ما مستكا من قول لقناه دوستكا من قول لأهل خير وخيرات خوش خوايا لبرنا وجوانا كان إخوة لقناه مجلس من قول خوايا تو خوايا ما بنديتوين تو خاون ماوي ما ميوانيتوين لبرخوايا تخوة لدى فارغنا داول ليكين ولات من لفتن و آشاب و بفارد لبر خوایتی خود خوای او مسلمانانی که ایسهان لزحمتا بر رحمتی خود فریان کو لبر خوایتی خود خوای لد فارم و دوال لیکم اسلام من للا شیرین کی گناه من للا قزون کی لسر اسلامتی بمان جینا لسر اسلامتی بمان مرینا لسر اسلامتی زینوان کرو لجرب یاخی فی غمرا حشروان کر صلی اللہ علی مولانا محمد وعلي وصحبي أجمعين.

أي نفس واي من آليت تاكي أبي لسائر بي تاكي درختي جينيت لتشاك بي سمائر بي بوشاري كوتشي دواي أتو كريد لبائر بي هزت كزوري چوبي باقي لسر سفاير بي نامت أبي عوين دايا بخير و پر لشاير بي نامت بو أبي عوينايا بخير و پر لشاير بي بو جمعي زادي چايا كايا باش كراو نهايا ني لمزرعي عبايا دايا چن كس برنجي شايا ني كارواني بيو چايا ني بو روجي دواي هايا ني اوش بدس بتايا لي وقتو بنات واياني ري قرت بر ابي هاي ارداما وقرب ساير بي ري قرت بر ابي هاي ارداما وقرب ساير بي برگی درخت جینم او نینما و پیوا بریدی بای خزانی نمام و بریوا آخر بتملی چون ای نفسی بدل جیوا ممكن أبي أبريني أو شي ودشتو كيوايا ريكا چن هزايا رسايا البتولو برختايا أربيا ريكا چن هزايا رسايا البتولو برختايا أربيا ريك زخير اخويا زايا من بم خطا وتيب كام ريك زخير اخويا زايا من بم خطا وتيب كام بباري بدرويا شتي وكل الريا وتيب كام بروي زبون زاير دو نامي سياو چيب كايام بو كسبي توش تايا زايا عمري منما وچيب كايام چيب كم برو تقواتي ككاتي چون داير بيام خوايا بجاهي زايا تيك كشاهي انبيايا خوايا بجاهي زايا تيك كشاهي انبيايا كنوري هردو چاياوي قروهي اوليايا شهيك خوشويستي جنابي كبريايا رجايك بو نجاياتي انسان وجن هوايا روجيك الروج اوايا انداي ميليل سر بشايا اربيا روجيك الروج اوايا انداي ميليل سر بشايا اربيا خوش بالا قش قنايا هيام لغفلة وقصوايا ريام خوش بالا قش قنايا هيام لغفلة وقصوايا ريام روناك وشات كسيناي تاريكو بيسروايا ريام
دلوال جيل ودايا بيا لبرتوي حزوار كشوقي صد برايا بار بشو علي قمايا عربية كشوقي صد برايا بار بشو علي قمايا عربية أي نفس واي من عاليت تاكي أبي لسايا عربية انتا كي درختي جيند لچاك بسما يا ربي يا بو شاري كوچي دواي اتو كرد لبا يا ربي يا هيزت كزوري چو بي يا باقي لسر صفا يا ربي يا نامت بو عبيا يا ونايا بخير و برلشا يا عربيا نامت عبيب

أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك.

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. واتا نویجی با کمال گورترو خیرتر لنویجی با تنها بهندی 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتیوا. دوام نویجی با کمال پاداشتی حجی کی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتا هر باوردار بروابو مزقوتو بو أنجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل أوها وك حجيك وهايا. أنفر مدية لا صحيح الجامع دهاتوا. سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوج بشوري بونوج بدزنوجكي تواو دروست باشان برواب وأنجام داني نوجكي فرز لمزقوت ونوجكي بكاد لقل خلقيدا أوا پروردگار لتاوانا كاني خوش تبه. پشوا مسلم جراويتيوه. چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولا کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارگ لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومل لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نوجدا بستن اوا پروردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدور روي واتا بدور رو ناج مرده. فرمودك پیشوا مسلم گراويت يوا. پنجم بانجام داني نوجه كي با كومل كشكي كد بود روز دكري لبهجدا. پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتاهر باوردار بروابو مزقوت بيانيانو إيواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كشيكي بودرز دكا لبهج دا. پیشوا بخاري جراويتيو. ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویج کی تواو پاشان بروابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگاره وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري. أن فرمودية لا زنجيري فرمودا صحيحة كان دا هاتوا. حوتم أواني نويج بكومل دكن لمزقود ملائكة بويان دا بارتوا داواي لخوش بونيان بودكن. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكتكان داويلي خوشبون بو او كسانتان دكا ما دام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا. پیشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نويش کردن بكومال هو كار بو اوي با خوشيو كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی
هر باوردارک برو ابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل او همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سردریته و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برویشتنو حت نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا هاتوا نویم او کسانی که نویج با کمل دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین دا دگرین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزقوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر أو باورداري بردوام نيوجكاني بكو ملبكا پاشان لمزقوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتانه با دوائی داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو حاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چاره سردکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه

0: أكرمًا.
1: جاكاتي قادم زاد لاين پروردگار و تاقي دكريتوا ريزي لدنيتو ناز النعمتي بسرداد الرجيت دليت بخدا و ديارا پروردگارم خوشي دويم ريزم هيلاي.

0: مهانا.
1: بلام كاتيك تاقيد كاتو ورزق روزي كمي پيدا بخشيتو ليدا قريتوا دليت وديارة پروردگارم مني خوش ناويتو رقي ليمو رسواي كردوم.

0: ذا متربة
1: كتشي زور بي او خلقا نيتواني بسر كوس بول لمپرکان دا زال ببيتو ريگاي سر فرازي بگريتا بر جاتو سوزاني او كوس بول لمپرانا كامانن آزاد کردني بندو كويله يا آزاد کردني گردني خويتي لگناهو يا خيبونو سرکشي يا خود خوراك بخشينا لروجيك دا كگراني و برسيتي هبيت بتايبتي بوهتي وي كخزمايتي هيا لقلي دا يا بهجاريك كلا هجاري دا لسرخاك داني شيت يا بكوتو كفتكاريك
0: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
1: سرّي أواناش آدمی زاد دبید لوان بید کبا وریان هنا وو آموشگاری یکتریان کردوا لسر خو گریو آرام گریو هروها آموشگاری یکتریان کردوا لسر رحمو بزیو مهربانی
0: اولائک اصحاب المیمنه
1: اوانی بو صفت جوانان خویان درازین نوا اوانت دستی راستو دستی بختورانن
0: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
1: وانشي كباوريان بآيات فرمان كان إيمان نبوا وانا دستي خوارو تشبو تشوتو النالباران دستي نقبتو سر لشوا وكان وانا درقاو قاب يكاني دوزخ لسريان داخرا وو هيتش هوايشي رزقاريان نيا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: تجزى
1: او جارك سيمال ساماني دبخشيت بودلو دروني خوي خاوين رادقريت لكاتيك دا ككس تاكي چيواي بسر يوانيا كپاداش بدريتوا
0: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى
1: چونك تنها مبستي بدس هناني الرزامن دي پروردگاري برزو بلندا سوين بخدا رازي وخوشنود دبيت في
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان
0: والضحى والليل إذا سجى
1: سوين بتشتنگاو كاتك خور برز دبيت و كاتي جولو تالا چيا سوين بشو كاتك بتاركا يكي زوي داد پوشيت
0: ما ودعك ربك وما قلا
1: پروردگار دست برداری تو نبو و وازیل تو نهنا و خشمی لی نگرتوید ما ویگ وحی نهاد با پیغمبر صلی الله علیه و سلم کافرانی قریش و تیان پروردگاری محمد وازیل هنا و ایتر خدای گورا بدروی خصنا و
0: وللآخرت خیر لک من الاولا
1: بیگمان قیامتو دوار روش چاک تربو تو لدنیا
0: ولسوف يعطيك ربك فترضى
1: لآيند دا پروردگارت اواند ناز و نعمتت پیدا بخشید كزور پی رازی و خوش نود دبید
0: ألم يجدك يتيما فآوى
1: آیا پروردگارت نیبینید به تیویو خیرا دروی لیا کردیت و لا نیبو سازان دیتو حوان دیت یوا
0: ووجدك ضالا فهدا
1: اي سرگردان نبويتو ندزاني چيب كيت هدايتي دايتو رينموي كرديت
0: ووجدك عائلا فأغنى
1: اي نيبينيت كهجارو نداريت جامالو ساماني پيبخشيتو دولة مندي كرديتو بنيازي كرديت
0: فأما اليتيم فلا تقهر
1: كواتا توش اي پیغمبر اي ایماندار هتیو متو سینر و دلی مرن جینا
0: و اما السائل فلا تنهر
1: هل مشاخه به هجار و داما و سوال کراندا
0: و اما بنعمت ربك فحدث
1: بلکو درباره ناز و نعمت کانی پروردگارد همیشه بدوی و باسیان بکا لجی خویان دا بکاریان بهینا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
1: أي محمد آيا دلو درونو سينمان قشادو آسودا نكرديد آيا باري قرانمان لسرشاني تو لا نبرد اوی که پشتی توی هلاکو ماندو کرده بود؟

0: كمتريني شوانا نزمكانا ولدو زخدا
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
0: جگل لواني كبا وريان هنا وكارو كرد وچاكا كانيان انجام داوا پاداشتي هميشو نبرا وبويان آماديا
1: فما يكذبك بعد بالدين
0: جايتر اي انساني سركش تيواي لي كردويت با ورد بروجي قيامته لي برسينا والنبيت دواي اوهم الناس نعمتها
1: اليس الله باحكم الحاكمين
0: ايا خدا تشاكترين فرمان روانيه داد پرورترين فرمان روانيه كتي توي سركش بي رازينيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
0: أي محمد بخوينا بناوي أو پروردگارتوا كهموش تيشي دروس کردوا آدم زادي لچن خانيشي هلواس راو لناو مندال دان دا دروس کردوا
1: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
0: بخوينا لكاتيك دا هر پروردگاري تو بخشنديا او ذاتيا كبهوي قلموا زانستو زانياري فير كردوا آدم زادي فير يوشتانا كردوا كني زانيون
1: كلا إن الإنسان ليطغى
0: نخير لقلو همو تشاك وريزدا كخدا بخشيويتي بإنسان براستي خلچي هر سركشي دكن يا خيدبن ستم دكن
1: الرآه استغنى
0: لبروي هر آدمي زاد هستي كرد دولة من دوبين يازا لروي آبوري يا تندرستي يا زانستي حتى دوايو
1: إن إلى ربك الرجعى
0: او فراموش دكات كا بيگومان سرنجام قرانوا هر بولاي پروردگار تو لسركشو ياخ يكان دا پرسيتوا
1: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى
0: باشا پيم بلي آيا او كسي كفرمان داتو ريگري دكات لبنده چي خدا كاتيك نوش دكات
1: أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى
0: ايا قرأو كسي قد غيل يدكريد لسر ربازي هدايتو تشاكبت يا فرمان بخدا ناسيب كات
1: أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى
0: ايا قر كابري خدا ناس برنامه خدا بدروب زانيتو پشتي تيبكات ايا نيزاني وك خدا ديبينيتو آقاي لقفتارو كرداريتي
1: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية
0: نخير سوين بخدا اگر كول نداتو كوتاي بدجمن كاري نهينيت اما پیش سري دگرين بو دو زخ چشي دكين
1: ناصية كاذبة خاطئة
0: او پیش سر دروزن تاوان كارا پیش سر جگه بیر کردن وو تیه فکرانا
1: فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ
0: إن جاوازي لبهينا با هاولو هاو بيرو باوراني بانگ بكاتو كويان بكاتو بود جايتي ايمان داران امش فرشتكاني كار بدستي دو زخي بو بانگ دكين تا تولي لبسنو لدو زخ تندي بكن
1: كلا لا تطعه واسجد واقترب
0: نخير بجوي او جوار كسانم مكا تو هر سرگرمی نویجو سجده ببو ببندایتی خود لپروردگارد نزیگ بکروا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان

0: القدر
1: اما براسي قرآن من دا بزان دوت خواره و لشوه چی بفرو ريز دار دا جاتو تزاني شوي بفر كاميو تخير و بركتيك
0: ليلة القدر خير من ألف شهر
1: شوي قدري بريز لهزار مانگ ريز دار و خير دار ترى واتا پاداشت عبادتو

0: خدا پرستی او شوا به سنور.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: لو شودا فرشتكان كجبرائيل شان لقل دايا دادا بزن لسر رخصة مولتي پروردگاريان بجورها فرمانو كار بطيبت بو سرداني خدا پرستان بو سرداني مزقوتكان بو جوه قرتن لقرآنو هتا دوي.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.
0: او شوا اسديو اشتيو همنيو رحمتو مهربانيه هتا كاتي بربيان. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واتا او شوي قدر بخدا پرستيو يادي خدا ببات السر بايمان باوري دامزراو بتمابوني پاداش الرحمت خداي گورا لهمو گناهان الرابردوي خوش دبيت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بناوي خداي بخشند و مهربان.

0: براستي اواني بباور بون لخاون كتابا كانوا مشركو هاول قران دخرنا الناو آقري دو زخوو بنامري تياي دابو همي شدمين نوا هر اوانا تاوان بارترينو خراب تريني خلقاني سرزوي.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
0: بيقمان أواني إيمانو باوريان هنا ووكارو كردوة تشاكا كانيان أنجام داوا هر أوانا تشاك ترينو باك تريني خلقاني سرزوي.

0: خوشی شایت لسر او حالی خوی روشی قیامت دان بکم ترخمی خوی دادنیت بگمان آدمی زاد لخوش ویستی سامان دا زور و تینو حل پیا کدستی لی جیر بو رزیل و رجدو تروکا
1: افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور
0: ايا او جوار كسان النازان انتي بيش ديد كاتيق لغور كان هن ران الدرو وزندو كرانوا هر تيج لسين كان دا هيا هر هموي لكارنا مكان دا بتو مار كراوي آش كرا كرانو خران بردست
1: إن ربهم بهم يومئذ لخبير
0: براستي پروردگاريان لو روشدا آقادارو شارزايا پيان باوردي ده پرسيتوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: القارعة ما القارعة
0: يشيك لنا وكاني روجي قيامت واتا او قرميي دلان دلر زينيت اخو القارعة شي بيت
1: وما ادراك ما القارعة
0: تو اي انسان چي فيري كردويت كالقارعة شيا
1: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
0: او رجا خلچي وكو ببولي سرگردان پرشو بلاو دبنوا
1: وتكون الجبال كالعهن المنفوش
0: چه وكانيش وكو خريشي كراويان ليديد سوق دبنو تالو توليان پي پردكريتوا
1: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
0: جاوي ترازوي خيري سنجين بيت اول لبارو دوخي چي خوشو آسو دادا جيان دبات السرو زور پي رازية
1: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية
0: اوشي ترازوي خيرو تاكي سوق بيت گناهي زور بيت او دای چی او دو زخه با وشی بو کردو توا
1: وما ادراک ما هیه نار حامیه
0: جاتو تزانی هاویه چیا اگری چی زور سوتی نرو بلیس دارا هر جیز خاموش نابیتو تینی کم ناکاتو لکولی نابیتوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر
0: خلچينا هل پكردنو پیش برچتان بو زور کردني مالو مندالو سامانو کوشكو تلارو حتى دوائي يوي سرگرمو سرگردانو بي آگا کردو اللا خدا ناسيو دينداري اتاو كاتي كدمرنو دبرين غورستان دخرين ناو غوريشي تنگو تسكو تاريكوا
1: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون
0: واز بهنن لمودوا دزانن تقريكتان بو خوتان گرتوتوا تبلايكتان بسر خوتان هنوا ديسان ودليم واز بهنن
1: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم
0: واز بهنن اگر ايوادتان زاني بزانينو دلنيا يشي تواوا و بي آغان ندبون لخدا ناسي سوين بخدا بيغمان دوزخ دبينن دوزخ يشي توقي نرو پر لآزارو ناسورا
1: ثم لترونها عين اليقين
0: دوباره سوين بخدا دوزخ بچاوي سرتان دي بينن بآشكراو دلنيا دبن كتن دسامناكا
1: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
0: باشان سوين بخدا لو روجدا پرسيارتان لدكريت درباري همو ناز و نعمت کانی دنیا چون تان پیدا کرد وو لطی دا بکار تان هیناوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر
0: سوين بزمانا سوين بكاتي عصر براستي آدم زاد لزرر مندي وخسارد مندي دايا
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: بيجغلواني كباوريان هنا وو كارو كردوا تشاكا كانيان أنجام داوو أموشغاري يكتريشيان كردوا كهميشا پابندي حق بن پابندي حقيش پيوستي بخو غريهيا لبروا بردوام آموشغاري يكتريان كردوا تا هميشو بردوام خو غرو آرام غريش بن
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده
0: هوارو آهو نالبو هركس هيك كبشوين كمو كريدا دقريتو لعيبو عاري خلچي ددويت او کسی مالو سامانی زوری کو کردو تو و هر خریچی جمار دنیا تیو دلی پی خوشا رزیل و بخشندن نیا
1: یحسب ان ماله اخلده
0: واد زانید براستی کمالو سامانه که دبیت هوی تمن دریجی و نمری بوی
1: کلا لینبذن فی الحطمه
0: نخیر سوین بخدا بسوچی و رسوائی فرید دریتن ناو حطموا
1: وما ادراک ما الحطمت نار الله الموقده
0: جاتو تزانی حطمت چیا بریتیل آگری داجیر ساو بلیس داری خدا

0: ممددة
1: واقري الرودة كاتن ناو جرقي دلو درون كان كما البندي كفرو خدان ناسيو رزيليا بيقمان او آقرو دوزا خلا شوينيك دايا كسر جيراو درقا داخرا ولا سريان ريقي قطار بوني نيا خدان ناسان لوي لناو تن ستونيا چي آقري ني دريج دان هيد جمو جولي چيان بونا كريت
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: او ذاتی لبرسیتی رزگاری کردنو خوراچی پی بخشینو لترسو بیمی جرد و ریگران پاراستونیو آسایشی بودابین کردون.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم.
0: آيا سرنجد نداول لو كسي آيني خدا بدرو دزانيت كوابو أو جوار كسأ ويا كبال بهتي وودنيتو بيايدا هل دشاخيت.
1: ولا يحض على طعام المسكين.
0: هانی کسیج نادا تا خواردنو خوراک ببخشید به هزار و نداران.

0: مسد
1: لآینده دا دخرت ناو آگری چی بلیس داروا هر وهاش نکشی که همیشه هلگری کول دارو آزاری پیغمبر داد همیشه گریسی چی تن راو لپوشی خورما لگردن یایتی لقیامتیش دا زندیری آسن دکریت گردنی کاتیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تیرو تای فکانی کو کرده و پیامی خدای پیر را گیندن ابو لهبوتی دستد بشچه بو او ایمد کو کرده توا ایترام صورت هات خواره و که هر شی چی بردوام با سر ابو لهبو هاو سرکیو اوانی لواندتن
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: قل هو الله احد لله الصمد
1: اي محمد اي ايماندار بلي او خداي كناوي الله يا خداي شي تاكو تنهايا بها ولهاو تايا خدا ذاتي شي پايا دارو د صلات دارا نيازي بكزنيو هموان اتاجي اون هر اودت وانت بلاو ناخوشي لا بريتو بيوستيو دا خوازي كان من جيب جيب كات
0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
1: هيج كسي لنا بو خوشي لكز نبوا هرجيز هاو تاو هاو شيو د صلا داري شي ترنيه كلا برام بري وبوستيتو هاو شاني بيت
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
1: أي محمد أي إيمان دار بلي پنا دا گرمبو پروردگاري كبر بيان پیش دهينيت لشرو خرابي هرچي كدرستي كردوا لجنو آدمي زادو مارو ميرو
0: ومن شر غاسق إذا وقب
1: لشرو خرابي شو كاتي كداديتو دنيا تاريك دبيتو دبيت بشو الزنق
0: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: لشرو خرابي او كساني كجادو دكنو پتو دزو گريد دنو فوي پيا دكن بفعلو جادو نيوان خلچي تيك ددن لشرو خرابي حسود بخيل كاتيك كحسودي وبخيلي دبات
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند ومهربان
0: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
1: أي محمد أي إيمان دار بلي پنادا گرم بپروردگاري خلچي بپادشای خلچی، بخدای خلچی

لشرو خرابي اوي كوسوسه خطر او خيال دخات الضلوا كخناسا بريتيلوي كوسوسه فريد دات السين او دلو دروني خلتشيوا لجنو خلتشي لجنو كو ادمي زاد اوانيان كشيطان صفتن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

0: برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز جوان خوندنوی قرآنی پیروز گرنگی داد با یاساکانی تجوید و دورکوتنوال لحالا کردن لخوندنی قرآن دا لم برنامه دا زانستی تجوید به شوازی کنیو ساده دخلت برگوی بی سران ام برنامه لا آمدو پیشکش کردنی برایز ما مستادان رحیم برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين حق حمده والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاوي خواهي قورتان لبيت بسراني برزو خوشويست خوش حالم لألقيك نوي برنامه جوان خيرنوي قرآني بيروز بخزمتان قيشتي نوا برزان لبرنامكاني رابر دوا هاتي نسر باسي ديارترين أو هلاني كالكاتي وتني بيتكاني زماني عربي دا دوتريد و باسی چند پیت یک من کرد که کاملا حالیک هیا و دیارتین او حالانی که نوسر لیره دا بپی ازمونی خوی باسی کردوا و ایمش بپی توانا بپی ازمونی خو من انشاءالله و بپی او پیداویستی که پیوستا با نتوی خو منوا که ایم نتوی کردین لوانه کاملا کاریگری و تنی پیتکانی زمانی عربی هبی بسر منوا انشاءالله بپی ازمونی خومن لگل ازمونی نوسرات یکلیکین هتاوکو خومن بپارزین لا او هلانی لکاتی وتنی او پیتانی دوترید لبرنامه رابر دوا باسی پیتکانی همزه و لگل ها امان کرد و هر و ها پیتی حا لگل عینا پشتیوان بخوای گورا امرو دین سر پیتکانی تر اوی که پیوسته با برنامه رابر دوا باس من نکردوا خوشویستان ایمین توی کرد کمالگ ناوچه من هیه که گورانکاری لسر پیتی عین و حا دکات لوانه ام گورانکاری ببیت هوی گوران لواتای وشکه لبرو بخو من بپارزین لوی که پیتی حا بکین با عین و پیتی عین بکین با حا بونمونه کاتی که سردای سورتی الفاتحه اخیونی نوا الحمد لله رب العالمین ام آیات خوشویستان هنده ناوچه خو من هیا لگر ریزو خوشویستی من بایان لوانه کاریگری ناوچهی بسریانه و بید و لوانه لده صلاتی خویانه بیدم حالتا بو قصی آسایی خوی او خوی آزاده لوانه نتوانی راستی کاته و بلام اوی که پیوسته با قرآنی پیروزه و ناکره ایما پیتی اک بگورین با پیتی خیتر لبر اوه پیوزبون با مخرجی پیتکوا و با صفتی هندک پیتکانوا اگر پابن نبین پیوی لوانه بیت هوی گورانکاری لا و تای و شکده امیش که رگ پیدنا و نیو قرآن خوین پی گناه باره بید بونمونک اله چی العمد لله رب الحالمین اما خوشویستان اگر حالتی چی واهیا پیوز با قرآنی پیروزوا پیوست ایما خومانی لی پارزین پیتی حا بحاء بلين الحمدو نق العمدو أقاما لو حالة بيد العالمين نق الحالمين أما وكو اوي كأيمي نتوي كرت هندق ناوچمان هي أم كاري قريبة سروهي بيوستا تاچن أتوانيت خوي تشاك بكاد اوي كبيوستا با خويندوي قرآني بيروزو اوي كبابتي أمرو ما نخوش ويستان بيتكاني غينو خاء ديارتين او هلاني كلا بيتي غينة دكتريت خوش ويستان يكام تيكال كدني دنگكا با بيتي قاف وكو غير المغضوبي بلاتي غير المقضوبي اما تيكالي كابا مخرجي قاف اميش ام حالتانيش بوشي دروزة بيت اويكا مخرجي بيتكا بچي نخوارتر يابينا سرتر غورانكاري لدنجي بيتكا ياخد لمخرجي بيتكا يا دروز دبيت حالتي دوميان خوشي وسان تيكال كيش كدني با بيتي قاف وكو نمونه هنا وتو لا تزغ قلوب لا تزغ قلوبنا ام ايات خوشويستان چون خونتو لا تزغ قلوبنا هلكت شيا لا تزغ قلوبنا ادغامك اگمان لو حالت بيت بيتي غين لقل قافا تيالكيش نكريت حالتي سيم خوشوستان غوريني ببيتي خا كأميش تارا ديك هليشي باوا لناو امدا بونمونو شي يغشا اكابتشي اكابا يخشا بيتي غينكا اقربو بيتي خا ام غوران كاريج لانجامي اويكا مخرجي ام دو بيتا ليكوا نزيكا بوي خوشوستان اگمان لمخرجي بيتا كبيت كبا ادنى الحلق دوتريت واتا نزيكترين شويني قرق غين لقل خاءة يكلنكين بونمنو يغشا نلين يخشا اقامان لو حالة بيت وهروها حالتي چوانم لبيتي غيناك ديارتينو هليك اكريد دربريني با قلقلا بونمنو شي المغضوب بلاتشي المغضوب مغ قلقلك ني بيتي غين ماني خوشوستان بيتي غين صفتي رخوي هي بردوام دنگك بردوام ابي لقاليا غير المغضوبي اقل صفتي رخوكا جيبكين او هليا درناك وكا وكو قلقلا ياخد بكري باب قلقلا حالتي بينجم زياد روي لقلو كدين لكاتي كسردا بون منا من غيل اگر زياد روي لا قلو كدنا بكين من غيل اما خوشوستان بيزناك امن دا زياد روي بكين بوي كبلين ام بيتا قلو چونك كاتيك غين مكسور بيد بلي قلو يكي جاواسر لوي كمفتوح بي ياخد مضموم بيد بوي كاتيك مكسورة بلي قلو يكي كمتر ابيتوا نالي نامينيه كمتر ابيتوا بيزناك بلين غيل هر اعتيادي من غيل قلو يكي خوي ور اقريد او حالتا بالنسبة صفتي بالنسبة بيتي غينو بيتي خاء خوشوستان كأجر أدنى الحلقة مخرجكي بيتي خاء خوشوستان اويكا هلا اكريد لبيتي خاء قلو نكريد بونو منوشي خالدين با خالدين بخيران ريتوا اميش ديار ديكا لناو ايمن نتوي كردا تارا ديك ابين ريتو ديارا خالدين جواز لوي كبلين خالدين واقامان لو شي خاء كبد لو ما نكونك نوين خالدين موشي عزيز نيلين ملكو خالدين قلوي بكينو و او صفتيك لقلبي تكايا جيب جي بكين ومخرجكي نقوازينو بو بيتيكي تر واروها بيتي خاء خوشوستان زيادة روي لقلو كدن لكاتك ككسري هبه بهماش يوكو بيتي غين بيتي خاء ككسري هبو بلي قلو يكي جاواستر كمتر لا فتحة ولا ضمة بون منوشي وخيفة بلين وخيفة بيزناك زيادة روي بكين لوتني ام صفتها بلكو هر بشويكي آساي وخيفة ممشي وازا ام بيتا در ببرين واروا خوشوستان ديارتين اوهلاني لكاتي وتني بيتي قافا دكريد وتني بشيوية كنزيق بيد لا كافوا بيتي قاف خوشوستان مخرجكي اقصى الحلقة ببورن اقصى اللسانة كوتاي زمانة كوتاي زمان من بنسبة بيتي قافوا كوتاي زمان من بر ملاشو من دكويد وبر نرمائي ملاشو من اكويد اگر بيتوياتان لمخرجي بيتي قافا باس ماكد كوتاي زمان لقل ملاشو من بلان بشا نرميكي ملاشو من بيتي قاف اگر كميك بين الساتر ابيبا كاف بون منو شي قالو بلين كالو اما خوشوستان اگامان لو حالة بيت واروا زياد روي لقلو كدين دا لكاتكا كسره بيت تاوكو دبيت با كاف بون منا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل أجر إما بما أن يزور قلو يبكين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل آوائي لي خوشوستان أجمان لو حالة بيت زور قلو ينكين هتا وكونا ببا مخرجي بيتيشي تر غوريني بو بيتي جي كم بيتي جي لزماني كردية هيا بلام أما كم تر لناو إما ينتوي كردية هيا بون منا قليل بلا قليل أما زيادة الله ناو مصري كان أباوة واروا حالتي چوارم تيكل كنين دنگك ببيتي غين وكو القيدر بلين الغيدر امیش کمتر لناو خمانه ام حالت بدی دکرید حالتی پینجم بو پیتی قاف خوشویستان صفتی هم سی پی بدید پیتی قاف پیتی کی مهموز نی خوشویستان اگه من لبید پیویز نکه هم سی لگلاب کن و پیتی کی مجهوره اگه من لو حالت بید نلین وقالو وقالو قانا خوشویستان قا پیز نکات همسی لگلاب کن و قالو ممشی وازه همسی نی پیتی قاف او حالیش تارا دیگ بدی اکتی لناو ایمده ابی خومانی لی بپاریزی و هر وها پیتی کاف خوشویستان او حالانی که لپیتی کاف داد اکرید اویش به همانشی کتایی زمانه لگل بشی نرمایی ملاشو و لبشی اسککیا واتا بر دو شون اکوید کتایی زمان من بوب کاف بو کاف ببورن بر بشی اسککی دکوید اک بلام قاف هر دو بشکه دگریته و کاف این پیتا پیشتر اگا من لا مخرجکی به خوشویستان بو نمونه زیاده روی لهمسکی لکاتکا کجولی هیا وکو فکانو بلین فکانو همسی زیادر بینه کوویرت حلقه چی بلین کوویرت اما پیز نکا زیاده روی لوتنی همسکه بکین با پیچوانه و حالتی دوم نکدنی همسکی بو نمونه وشی ذکرک بلد ذکرک اما بکافی کی نبیستراوه یکتوبون حلقه چی یبلی یکتوبون همسی نکرد صدرک حلقه لوا یبلی صدرک کاف نبیسی اگر صفتی همسکی نیتی وزرک اگر همسی نیتی وزرک کاف یک که برانبر او دنگه نبیسید گواروا حالتی سیم با پیتی کاف خوشویستان در برینی بشویگ لپیتی قاف بچید وکو وترکوك قائما بله چی؟ وترکوك قائما اگه من لو حالت بی و اید السماء کشیطت بله چی؟ و اید السماء کشیطت اگه من لو حالتش بی پیتی کاف نبکره بقاف اگر بچین دواتر بی بقاف بلام کاف صفتی و مخرجی جاواستر لپیتی قاف خوشویستان بونده کتایی دینین به برگه یکمی برنامه کمان ناو برشی کرد ورگ دین و دواتر دست دکین به خوندنوی لپاری تایبتی امرو من لگل من بن

البرية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية

قاضية. ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه.

ولا يحض على طعام المسكين. بله خوشویستان تا آیتی 34 خوین مانوا آیتی 9 خوشویستان کاتی که دی خوینی نوا و شی فرعون او رایه بناسکی دی خوینی نوا فرعون نک فرعون اگا من لو حالت بید والمؤتفكات كاتك او همزه الين خوشويستان بيزناك همزه قلقله بكين ياخذ تسهيلي بكين لروايتي حفصه تسهيل مانيه ليردا ياخذ ابدال مانيه والمؤتفكات بمشي وزن الين والمؤتفكات اجمل لو حاله تبيت بالخاطئه بهمشي او همزه تحقيق بكين بالخاطئنا نيكين بيا بالخاطئه بمشي وزن بيخونينوا وهلوا آياتي دا خوشبستان وشي فعصوا فعصوا أوا وقلونك إنلين فعصوا أقامان لو حالة تبيد وهلوا ها وشي رسول رسول بهما شو بيتي سينكا نكين بصاد نلين رسول رسول زيات الإيمان كاتك كسيك بانكي ناوي رسول أو كالي قريب هي بسرمانو راهتون هلين رسول بو قرآن خوشویستان اگر من لو حالت بید وشی رسول سینکا نکین با صاد آیتی ده خوشویستان رابیه بمشوازا نگ رابیه با هایکی ساکین اوصین چونکه او تایک اوصی لسری ابی با هایکی ساکین رابیه بمشوازا واروها نونا مشددکان میما مشددکان زمانی غنکی دیجکینو اینا لما نقبلين إنا لما أقامان لو حالة بيت زمن يغنك دريش بكينوا وهل وها وشي طغى الماء لآيتي يانزايا خوشيوستان وشي طغى كاتك أقاب ألف لاميك التقاء الساكنين أو ألف نامينه طغى الماء طغى الماء نالين طغى الماء أو ألف ناخنينوا حذف كري لكاتيكا التقاء الساكنين دو ساكن بيك بقى او الف نامينيت بلام اقرا وستين طغى طغى بمشي وازا الفكا دميني بلام لكاتي وصلة طغل او الف نامينيت تنها فتحي غينكا دخونين واقامان لو حالة بيت واروا اياتي دوانزا خوشوستان وتعيها او عينا اقامان لبيت مكسورة نلين وتعيها وتعيها وتعيها بمشي وازا عينك كسيدة جريات بجواني بيخونينو آياتي شانزة خوشوستان فهي نك فهي هاك ساكن نكين مكسورة كسيدة جريات فهي بمشي وازا بيخونينو آياتي نوزدة خوشوستان ها مقرأو بمشي وازا ها مقرأو أو اقرأو او همزه بدوايا واوي كي مدي هاتوا اقامان لو واو بيت مدي طبيعية نلين ها مقرأ كتابية اقامان لو خلنا وبي خوشوستان آيتي بستو تشش ولم أدري أدري نيكين بأدري بيا نيخويني نوا كسرية ولم أدري ما حسابية ممشي وعزم آيتي بستو هش خوشوستان سينيك من هي ولا حاشي مصحفك يا نسرا وسكت لطيفة على هاء مالية مالية هايك كوتاي وشك هايا سكت ماني خوشوستان سكت تشيا وسطانك ببي اويك هناس وربقرين وسطانك كرتا ليردا ام سكت شونكين لحالتي وصلة اقر بماني آية كان بسر يك وبخوينينو اتوانين بدوش يواز بخوينينو لكاتي وسطانا وقفة هرع ما أغنى عني ماليه هنا سوّل أقولين هلك عني سلطانيه بلام أقرب معنى آيات كان بسريك وبخوني نوا دو حالة معنى اليردة سكت معنى هي بمشي وازا ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه يعني او ايدي غامة لوياناك ان كدوها قيشتوا بيك و وجهي ترمان هي شوازي تريش مان هي كأتوانين ايدي غامي كين
ماليه هلك بمشي وازه ماليه هلك اگر بمعنى آيات كان بس ليك بخينه بلام نكاتي وقفه او دو حاله الدزنابي او بو حالتي وصل خوشويسان وكزانياريك بيزانين لسر او آيات آيتي سيوسي خوشويسان لا يؤمن يؤمن بهماشي او همزه قلقلنكين يؤمن نلين يؤمن بمشي وازه نيخينه آيتي سيوشوار ولا يحض يحض بمشي وازه او ضاد مشدد بلين على طعام الطعام المسكين دير دا لامك من هي كساكين طعام صفتي بيني بينه المسكين او ميما نلين المسكين مسكين كسر كمان لا بدوا المس مسكين بمشي وازه كسري ميما كبجواني درخين وصفتي ريخاو صفير سينكا بهما شوا بجواني در بكويت بونده كوتاينين با برغي دوين برنامه كمان خوش شويستان بهواي رزامدي خواي پروردگارو پاشان سودو قازانج بو همو لايق تا لبرنامه داعتو بيك دكينو بخواي گورتان دسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

خمان بنعمتكاني خوا وباندي ومند بسر خلقي ترى نكين وفخر شانازي بسر خلق ونكين نبروي خواي قورا نعمتكي بإيما بخشيوه بداخوا جاريوا هي تن كسانك بيكون ليك ريقو ليك درب داوك عربالي هاو خباتو هاو كارن قدري خواوايو بازا نشيتو بسر فلانا وابيت وزيرو اويتريان ابيت برلمانتارو اويتريان ابيت مدير عامو اويتريان ابيت بزنس مانيكو طلع كساني كتر او هليان بنا رخصيو و ديارا باشتر ابيناتو بيان بلام ليردا اوانا كاتيكا روبروي قسيه قبنوا زور با لود برزيو بفخر وشانازيو لناو كنالكاني راقاندن دا باسي واكن كاخو خلقاني كتج لفال ايما يهبون اي اوان بو نشونة تبيشو اي اوان بو نبون بوزير بو نبون ببرلمانتار يا بو نبون بفلانشت هليردا هم هستي براكان يان بريناركن هم هستي خلقاني كتج بريناركن هميش لخير وفر وبركتي او نعمتيك اخوافي بخشيون كما كانوا و السياري زياتريان لسر اكريت درباري او نعمتيك اخوافي بخشيون يان او مسؤوليته او برسياريتيك اخوافي بخشيون النيابة للروج قيامتها خواهي قوربيان فربين وقفوهم انهم مسؤولون مسؤول ناوي خوي بخويتي اسمي مفعولة يعني يسأل عما يفعل ويسأل عما يقول ويسأل عما يقوم به إنسان هرشتيك كويتا سرشاني للرجل قيامتا خواي كورا لي أبرسيتو محاسبي أكاو أي وستيني لميداني محشرة برادي أويكا إنسان هيتي وخوابي بخشيوا بورادي لميداني محشرة او سين ديت كواتا كاتيك نعمتيك لخوتا ابينيو ولناو براكانتا ولاي براكانت نايبيني لاي كساني هاو ري خود او شاني خود نايبيني توا نلناخي خوتا خوتي بيو بابدا نلكاتيكا كالقل ياندا انشي يالشوينيكا باسو خواسي لسر مكا زور باسي مكا كسيكي متواضعو خاكيبا چونك هم لا إخوة وهم لا خلق خلقي متواضع مقبول ترو فسنترتا خلقي كا خوان بابتوانا بزانو بلام لود برزانا ما مالب كر خطرة بابتي لود برزي بابتي تكبر بابتي كي زور متسي دارا ابي براسي انسان خويل بدور بقيت خالقي ترهي كا ما مصر رحمتي هر باسي لود برزي كات دلي لود برزي وخيال دكا يا خلقي لودبرز وخيال دكات كخاوني چندين فضيلتا فلام او خيالو لودبرز يدبت هوي اويكا او فضيلتاني كبراستيش حياتي لدسي بدات يعني او كسيكا تشي تكبر بوا بهر هو يقل هو يكان او بيت وخيال دكاتكا يعني ام كسا خاوني چندين فضلا بسر خلقي تروا بويا وا او اخوا او اي بخشيو و بيشتو تا او بلو پايا سياسي و اداري يا كومالاتي كحيا بي آقال ويكا بهوي اولود برجي و چندين فضيلتي راستقينت يايا هيا اللهم لدسي ادات انسان بي ولياي خوي بي براستي ابي بلود برزي شقاتا بخرماني خباتي خوي و ننت بل برزي خرماني خباتي خوي نسو تنت بل برزي خرماني عبادتو طاعتو خواه فرسي خوي نسو تنت هیچ کسیگ بوی نیا لکاتكا كا خلصي بوشو نویش يان هميشه لمزگو تايو نویشه کاني بجماعت انجام ادا بكويت ويزي خلقي ترو باسي امو باسي او باسي اي تركات توس باسي خواب كك خواي قورا نعمتي نويجي بياني بي بخشيوي سباسي خواي قوربك نعمتي شو نويجي بي بخشيوي سباسي خواي قوربك نعمتي

متی چونە مزگەوتو نوێژ و جەماعەتی پێبەخشیویت ئەوە فەستی خوایە ئەبێ بە سوپاسگوزاری ئەو نیعمەتانە پارێزگاریان لێ بکەیت نەک بە لوودبەرزی نەک بەوەی خۆت بابدەی بە ئەو عیبادەتەی کە ئەیکەی یان بەو کارانەی کە ئەیکەی یان بەو لەو پۆستەی کە دەستت کەوتووە لە یەکێکی تر لە وتەکانیدا وڵەوانەکانی ژیاندا مامۆسەی ڕەحمەتی باس لەوە دەکات کە نیعمەت بەکەم مەزانە هەرچەند کەم بێت چونکە کەمێکیش لە بەخشندەوە زۆرە نیعمەت چەند بچووک بێت فراموشی مەکە ڕۆژێک دێتە پێشەوە ئەو نیعمەتە هەرچەندە کەم بێت هەرچەندە بچووک بێت بەڵام ژیانی تۆ ڕزگارەکات یاخود لە شوێنێکە فریادەکەوێت کە تۆ بە چەندین شتێکی گەورەتر ئەو کلێنت بۆ پڕ نابێتەوە لەبەرەوە بەڕاستی گرنگە ئەزیزەکەم خوشک و برابەڕێزەکەم ئاگات لە نیعمەتەکانی خوا بێت وەین تەعودو نیعمەت اللهی لا تحصوها ئەگەر ئێوە بتانەوێت نیعمەتەکانی خوا ببژێرن ئەوە بەڕاستی ناتوانیت ببژێرن و بۆتان تەواو نابێت دەیان هەزار ملیۆنها نیعمەت خوای گەورە بە ئێمە بەخشیوە لە هەمووی گرنگتر و گەورەتر نیعمەتی ئیمانە نیعمەتی تەخوایە نیعمەتی بینینی حەقە نیعمەتی ماڵ و مناڵە نیعمەتی برای باش و خوشکی باشە نیعمەتی کچی باش و کوڕی باشە نیعمەتی بووکی باش و زاوای باشە ئەگەر خوا بیاندات نیعمەتەکانی خوا هەژمار ناکرێت بەڕاستی نیعمەتەکانی خوای گەورە کاتێ ئەوەندە زۆرن کە تۆ ناتوانی هەژماریان بکەیت هەموویان لە ژیانتان دوایی ئەگەر دەتوانی بیژمێرە فەرم و بزانم یەک کامل یەک دانەیان بێنە مەسەلەن ئەم سەر و ئەو سەری پێ بکە بزانم ئەتوانی بیژمێریت لەبەرەوە نیعمەتەکانی خوا لەسەر ئێمە زۆرن پێویستە ئاگامان لێیان بێت و سوپاسگوزاری نیعمەتەکانی خوای گەورە بین وەکو عەزم کردن خوای گەورە فەرمێ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لكي كيت لوان كان جان دا ما مصاي رحمتي باز دو دكا لچوار شوين دا بدواي عقل دا بقره لچوار شوين دا آقاد لعقل بيت عقل لدنز ندي كاتي شيطان هوا و آرزود دو روجينه لو كاتا دا تسليم بشهوت و آرزو مبا تسليم بعاطفة مبا تسليم با بلانا كان و بلانا و بلانا كي شيطان مبا لو كانت دا عقل بخارقار اقال لي بيت عقل بكار بهنا لو دا بدوي عقل ضع بقره عقل او كاتا دوز دا خاتا ولا زوشت كاتا جن سوزو عاطفت دا جوليني او كاتا جن عاطفت دا جوليني دواني جاريوا بيجنك بقريان بل خودان به هاوار کمالشت بکا لوانه بو اوی تو توشی گناه اک بکا توشی تاوان اکد بکا توشی لادان اکد بکا مامسای رحمتی فرمی لو که تشد آگاد لعقلت بید وریابا تحکیم اقلت بکا برام بر بوشتا نک عاطفه بدگریو با عاطفه بریار بدی بطایبتی ام بابتان پی موای بو قاضی برزکان زور گرنگا بداخه و جاری و آیا قازیەک ئەکەوێتە ژێر تەسیر و ژێر کاریگەری گریانی ئافرەتێک کاتێک کە ڕۆشتۆ داوای جیابوونەوە ئەکات یعنی بەبێ ئەوەی کە بەدوادا چوون بکات بۆ بابەتەکان سەیرەکەی وەکو پێویست ئاگای لە بەدوادا چوونی بابەتەکانی ئەو داواکاری جیابوونەوەی نییە ئەبێ بەڕاستی ئاگای لە خۆی بێ لەوەیە کە رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمويتي لسيق مازي دو قازيان أهل جهنم چونك لواني بعاطفة حكم بدن لواني بخزمين حكم بدا لواني لجير تأثيري هرشيك حكم بدا لواني لجير تأثيري تلفونيك حكمك بقوريت لبرو براستي ما مصير رحمتك أفرميه كاتي كجنس سوز عاطفة دجوليني
وريابة صوز وعاطفة زالنا ببسر عقل الدهن كاتي مالو سامان تمع بازي دورو جيني كاتيك تو دبيني حاريك دوزي وتو تو دبيني حاريكي زور كوتو تبدستد تو برسي لوزارتك لشوينك حاريكي زور لبردستايا نامنطقية تو لويدا تمع بدورو جيني وواد لبكاكا و توشي اختلاسو توشي بهدرداني مالي قشي ببيت ياخد باريك الدوزي وتو تمع تأسيري تيك بيتو لجياتي وي بارك بجريتو وخاوانكيتو بيخويت تبدا براسي ابي آقاد لا عقل بيت ناب بهالي تمع الظال بي بسر عقل جيريد دا كاتي تيري شهوة دورو جيني كاتي تيري شهوة الدورو جيني يعني براسي كاتي شهوتي نبوه ناوي كاتي كا شهوت بازيز شاري بوه ناوي وريابة وريابة تسليم بشهوت وآرزو نبي وريابة شيطان فيلد لنكاد قد رزقار بك لو كاتدع أخل بخركار بخركار بخركار نبا توشي هل ديريكي قورت كات هروها ما مصير رحمتي لا وانيك تريجان دا باس لودكات بنرتو أصلي شر خرافة لسيش الدائب بنرتي وأصلي شر خرافة شر يزي لسيش الدائب لشيطان لجن لمعلو سامان شيطان ستشاوي شر لولا شوى لهمان كاتا جن بكارهن ده بو في غمى صلى الله عليه وسلم فرمي اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء يكم فتنة بني إسرائيل لجنابه مالو سامان وليا نبي أشي سرد الأرزادات زورك لوانيك أبن برسي قورا بهوي جنو بهوي حاروة أدورين أبروا أصلي خرافة وكو ماما سير رحمتي فرمي سيشتا سيشتا شعوي لسيشوين دايا شيطان جنو مال لحمان كاتا ممصير رحمتي سيم عادل تريجباتك على أصلي خارج لجهان دا سيشتا يكميان جيريا دوميان جنة سهميان مالا كواتا بو تشاككش بو خيركش بهمان شيوا جيري وعقل جرنجا كوا بيكي تسرشاوي خير وشاكا والجن لهمان كاتا اگر چی لولا و سرچاوی شرا لملا شو سرچاوی خیره اگر جن باش بو کمالگ هموی باش بید اگر دایگ باش بو منال باش ابن اگر جن باش بو میدکش باش بید سروت و سامان اتوانی به هشتی پی بکری همو امانا وکو تیغی کی دو دموان لایکی بخیر اگر لایکی بشر اگر تو اتوانی لای خیره که بکر بینید ما مصر رحمتي شتيكي ترمان بباس أكاد كا باس يواكا زانستيكي كمي بربلاو باشتر لزانستيكي زوري زود كراو يعني إسا كساني كان علمي زوريان بي دكتوران هيناو نازانم چين هيناو بالان بداخو ناتوانن بكاري بيان لشويني كاكا خزمتي كي غوري بيبكن هلواني هر او ما مصاينا هر او كسانكا پیش اوی پلی دکتورا بدست بینن توانی بیتیان خدمتی زور گوره لروی روشن بیر کردنی خلقوا دو جر سرکیان هبو بیت برو بویا او ترید زانستی که کمی بربلاو باشتر لزانستی که زوری زود کراو کاته که کسی یقل والله وحد زانه بلام سیده که گورتنی نشاطی لناو خلقا هر او گاندنی او قل هو الله وحدی کفیری بوا سيدي كي تواني ويتي خزمتي كي قورة با رابوني اسلامي بغيني بلام كساني كان لواني هزاران كتبين لخوان كو كدويتو بلام كسي استفادة عنينك حالي مسلمانان اگر كعبا بروخين دي تنها سيروش مسلمانان شينو رو رو دكن بوي داخو ويكيك لو نهامت يعني كروي العالمي اسلامي كدوا كعبا بو قورة يخوي اگر بروخين دي تنها تاسير وش خلق
شيني بو يرد اما حالي ما اندوي مسلمانان امره ابرچاوي مسلمانان جهانوا ابرچاوي 2 مليار مسلمانوا 10000 زنداني لزندان كاني زايونيزم دا چاوري هتي سداركن كسيش ناجوله كس ناجوله بل پرسيك نابينيت حكومتك نابيني استنكار بك دولتك نابيني كبناو دولتي مسلمانا سفارتي زايونيزم اسرائيل بانك كاتو اداني او كارب كات لا واني كتير امام وصير رحمتي فرميم اواني روي شرعيت دا غورن يان دا شارنوا باوستان و تمالي شنوار يان خراب تر لواني كا شريعتك رد اكنوا انكاري دا كانوا دا غورن يان دا شارنوا اواني كا روي شريعت دا غورن اواني كا شريعت دا شارنوا او تا قرآن فرمي ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون بني إسرائيل هشو راهي بكاني جولك وقاور حقيقتي دينا آسماني كان أشعار دوا حقيقتي شريعتكاني خوايا أشعار دوا لخلق خلقيان دوشاري لادان كردبو چونك حقيان أشعار دوا فيقول اللعنتي ليك الدنو واللعنتي لعنتي كراني شان لسرة ما قر كسانك توبب كانوا بقرنو راسي كان بخلق درب كسانك شان بناو عالم بناو زانا بناو تاربيش بناو بيش نويش بلام بداخوة يعني أجنداي ترجي بجيكا لجياتي خزمتي قوري إسلام بكا بداخوة الزور جاد ابن ماي اويكا لسر إسلام بخوينن وإسلام ناشدين كان كواتا براسي اوانيكا روي شريعت اشارنوا يعني دي قورن يعني بملاولايا باي ادن براسي شري اوانا برستر لشري كافر كان بويا كسي منافق هترتل لكسي كافر باي قورهم لايك من عقبت خير بكات لهم شر وشر واجاويك هم لايك من بارزيت شفا بن حشكان بنيرت اوي كشو قريبتي اوي شار سركات اوي ندار داراي بكات اوي بخانو لانيا في اعطاب كات فايقول لك ناهي دايك وهم لايك ما تخرج بيت تا ألخي كتر هم لايك تان بق فايقول أسبيرم فايقول صاغو سلامتان كاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الله مبارك بكن اي زمزم خونه نيشي كان اي زمزم خونه بي خونه بحر نيتي بي خون باذن اخوا اخوا نيتك تام بوجي بجيكا ده موسى تعريفي بشو بارو تصفي بي بي خونه بدلو درون تن پاک بي با معيده تن چاگ بي بخون اي زمزم برو صفا و مروه بكن وفاتان بي بو دايك هاجر و اسماعيل افرتاني بحرمت و سلار و خواناس اها افرتاني ايمه خواناس و خواپرستان چیان کرد؟ تولی؟ هاجر خان لقل اسماعیل علیه الصلاة والسلام حضرت اسماعیل لو دشت چولو هولا دا لو دشت چولو هولا دا خوا پنایان بو خوا او شرف و حرمتی یا پیان دای که هاجره کر با دای که پیغمبر اسماعیل الله اکبر الله اکبر الله اکبر کبیره والحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا افرا تاني خان وسلان ها اسلام شر سال يجري ها اسلام شر حرمة تال يجري لبر خاتي خوا لبر خاتي حرمتي دايك هاجرة او صفا ومرواية انجام دين هيج حاجيك هيج عمرك كاريك صفا ومروانا كان نحجي وحسابنا عمره لبر حرمتي دايك هاجرة افرا تاني او نبا حرمة او ندى سلار او ندى محبوبي خواي رحمن پیوان هلو رکش کن یو افرتا هلو رنا کن دبر حرمتی دای که هاجره دبر دای که هاجره او هلو ری کردوا او گشتی کردوا او سفری کرد دبر حرمتی دای که هاجره حو شود صفا بو مروه مروه بو صفا صفا بو مروه مروه بو صفا لمروه کتایی بگشتا کدی گشتی ایمانی گشتی روحی گشتی خواپرستی گشتی خواناسین دک مبارک من بی دک خوالی من قبول که سی او وفایه لبر حرمتی دای که هاجره لبر حرمتی دای که هاجر سالانه بملوینها خلق لجن لپیاو لگنج لپیر لکر لکج لکم اندام لخواد پیداوستی تای بعربانو دا چن زیارتی صفا و مروه دکن ابو بکری برام
1: ما وصايان سلاي خواي جورا دي
0: سلاي خواله توش خواله قال حزتي بكره حشر مان
1: امين ان شاء الله ما وصايان والله ما وصايان من ثانيا بو دعاي خير تلفن بكره ان شاء الله يدراني خوشي تش اگر جان لي دعا بكره ان شاء الله خواي جورا برايك خزان توشي دان يربو ليس يا دعاي خير يا خواي جورا لا شفاي نخوشغانيه مسي وزدا ان شاء الله
0: امين امی خواهی گره شوی با منیل
1: باشوی
0: چاو
1: برا
0: خوشکم سبحانه کارم افرتانی به حرمت افرتانی به دین افرتانی به اخلاق سیری کن سالانه بملیونه ها خلق لیره و سفره که چه با صفا و مروه لبر حرمتی دای که هاجره سی او ریزه سيء حرمته سيء أدبه هل سيء حرمته آفرتان بيوان بس إحرامي كان فيه هيك يعني برانية نفانينا نشورد نهيج نكلاو نجامانا حيجنية بلام آفرتان بلي باسو جلو برق جوانا كي خوتانا صفا ومروى خوتانا كان هل صفا ومروى حتى سيء أولوتا خوانا بر حرمتي دايك هاجرة لصفا ومروى قد دزيوش شنو بيقينا بلا من التوافع ببيد الزيوش نابي أبيد الزيوش تبي أو نعمتي إخواني تقول لو قشتا لو قشتا الروحية لو سفر الروحية خواه يقول موفق مانكا خواه بنسيب ماني بكاتو إن شاء الله خواه بمان آسانك أبسينه بك عمد الله شير خواه دعوت مانكي خواه دعوت مانكي بوحد جيسا كاكا صلاحي برا قورم
2: مرحبا السلام عليكم
0: برا السلامي خواه لخوتو لمالو منال لدائجيان
2: باستا کم دست نمازی کم بیای بیا خواهی گرد تمن درزی که باستا کم بیای بیا خواهلا دعای خیر باو نخوش آناکن خواهی گرد شفای نخوش کن با تو دلی دای کو بال کن خوش کرد
0: حد
2: کز نخوش که خواهی گرد شفای با دلیان خوش کرد
0: آمین
2: باستا کم آمو ساجی حالا سر بابتا که دست خوش به سفره که من یک دعوه کریمه اما که سفره چی بسیده کن حتی یک در روش حتی امان یک يعني سيدا كي حساب بورد ودرج داكين دو جانتا سيد جانتا زخيرة لقال خو مانا عما داكين بلا او سفري كافرميت يك جارك كيقين يعني بيقين هو التون يكز مية بلا او سفرناك ما بيهو ما عندي كين که دشمن هیچ دشمن ناینوا بلین اگرینوا
0: نه ولی
2: از تفره از تفره از ذخیره زور هست خواهی گوره یا مطیم هم باب توانی ذخیره چیز زور ما پیز و از تفره
0: آمین آمین
2: دستی خواهر زمان مطاقی حد میکر هر وان و سور پیونی کم خواهی گوره مفق تان که سر که از تان که اوان که جوه لمانه خواهی گوره تلی هم من خود که آوات همه زی
0: خوا اصلاح حالی ایم و ایرشتا انشاءالله خواهی گوره مخاطی گوره خوی عظمتی خوی نبلا مصیبه بدور من که خواهی گوره رحم بکا که عمریش من که انشاءالله عزیزا کنم نورا کنی چایی من سیدی ام سفره که این با مکه یک نیوش در مکه بچنه 100,000 سبحان الله 55,000 من 23 روز بچه یک نیوش در مدینه منوره لبر حرمتی مزگوتکی پیغمبر سازم نیوش یه به هزار یک نیوش که خواه اجری هزار نیوش رو با تو مارک سبحان الله باشه لقدسی شریف نیوش یه به 500 لقدسی شریف نیوش یه به 500 خوزگم با کسانی که قدسیان بینی با چون زیارتیان کرو اما حج جمال یک ماله با خوی چوب لگل خزان چوب و قدس سفری قدسی کدو خواه ایگارو من سیبی امشیف که خواه قدس رزگار کی لم خوان ناسی بیویش دانه نه خواه رزگاری کی خواه دسی ام کفر نیلی لنه یا بخاطی اسمی عظمه باشه انجا سیری کن سفره که این با مکه مکرمه سفره که این با مدینه منوره سفره که با قدس پیغمبر فرمی صلی سفر مکن یا که کردن با بسیر شونه بی کن دو سیر شونه بیزار مبن او سیر شونه لابری جنگی دلکانن او سیر شونه هوکاری داورینی گناح کانن اک خواهی لطفا که بزیا خواه بنسیب مانی که باش انجا که چوی با سفر در زیاش بگره دور که عد نیجی سفر بکه دور که عد نیجی سفر بکه امین دو که در چوید با اوتومبیل روی دعای سفر بخوانه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله استغفر الله كسواري تاربوي كسواري قتاربوي كسواري باسبوي كسواري منشبوي دعا كت خينا دعا بك بارا لخوا سفري خيري بإن شاء الله دعا خوازي لما لبك دعا خوازي لما لبك قدني خط بأعذابك دعواب که انشاءالله سفری خیره بی انشاءالله بسلامتی برویو بسلامتیش بحول و قوتی خواه انشاءالله بیتو باشه انجا عزیزکانم نورکانی چای من که رویشتی با سفرکت لبلدی شاری سلیمانی که تاصلو جایه لملاشو سیطرکی عربته که درچوی ایتر بود هیا مادم سفرکت 16 فرسخه یعنی با کیلومتری امرو 81 کیلومتر بری بود هیا لعربت قصر و جمع دست پیب که مثلا تو با کلار روی لملاو با هولی رو با دوها کر روی با کرکو کر روی اتوانی لتاصل و جا نیجی نیور رو دور کاد کی نیجی عصیش دور کاد کی اما یکی که لطفی خوای پرورگاری رحمان و رحیم با امتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که کاتی سفر کرد نیجی به این لجی خویتی و نگاره دور کاته نه چه با عشا نه ده با نیور رو لکه کاتی خواه نیجی به این یکره باش دو هم نیجی نیور رو یا ای بین بولا عصر با جمع و تخیر یا عصر دینین بولا نیور رو با جمع و تقدیم اتو این دور کات کن نیور رو دور کات سلام دین و دور کاتش عصر امام انجا اگر جمعش من کرد شوار که نیجی نیور رو کن با جمع و تخیر شوار که نیجی عصرش کن لکاتی خویده اگر عصرش معنی نبولا نیورو نیورو چوار کاتا کین چوار کاتی نیجی عصر جمع و تقدیم کین جمع و تقدیم های جمع بطنیا های قصر و جمع اگر هر قصر بو او نیجی کم سبلی بون مونه من نیجی چون سفرم کدو نیجی نیورو کدو نیجی عصر او شوینی کاتی با تو نیجی عصر دور کات دور کات کم باشه انجا اگر جمعیش میکرد اول نیوشکه او که خوی چهار کاته کم بلام این خمه پال یک باشه انجا آیا مثلا با نمونه منه چون با کرکو در چون با حولی کزم با امشوانه سفره کم یا بزور پیم عجیبه بعضی ماموسای برس هن خواهی گوره حرمتی هم هر ماموسای اینین مثلا بله دی با مالی ما من إمام مزقوتك يا بو مالي إما مالم لناو مزقوتك يا كشي أما موسى برزة ولا من يشم كده إما موسى برزة تو لناو مزقوتك أي بودلي خل كرميك يا سام روجي كمل ميوان ما بقول لحجرك دانيشن نات نيوش كان برادر جماعه صاحب انا نيوش ناك انت بعد نيوش ناك بالا السفري اكا كي خو نيوش كم كيتو دروستا غنح بار نبي بو ام رخصته هيچ فيستي كي بيني بو ام رخصته ورغري تو له نام زغو تكاي بو دلي خل كرميك بو والا خل كي غماني خراب ببري معقول يا سام بشم بو ما بولا ما مساك لا هوليت لا كركوك لا هلبجا لا كلار لماري ما موسى قبل ملاك حكم نيوش نيورو من نيوش مكردو عصر نيوش ناكم مغرب عشاء ولا من كاكا سفر من نيوش مغرب مكردو عشاء مكردو نيوش ناكم نا باشتر وايا اللي ويا بشيتو نيوش كتك حتى اگر قصر الجامعة كرش كربيتو اي نيوش كب كيتو مثلا قدري خواه روشي كام من چون بو هولير كتوم زو كتوم بو هولير نيوش نيورو عصر مالا شويني انجام دا اراده خواه بوين بميواني مالي مالكا با پال مزگو تكو بو نیوش عصر بانیا حسای چینو بو مزگو بیستوما لما موسای خوینواریش برواتان بی و توی تی بزانای کی نودار نوی نابم لبر حرمتی توی تی او زانای نیوش ناکا آخر با خاطی خواد چون بیا اکریم که ابراه مفسیری قرآن بیو نیوش ناکا اکریم بیا که ابراه محدیث بیو نیوش ناکا و تی زلام و توی تی والله لقال يا ابو منيرجي نكرو اي لواني ام كابرا عزري بيو سفري كربي لو شيانان يرجقي نكرو كو او نيوش خداني لام هاتون بو لامن چه شي شان ابو لحجرك دانش چي نيرج عسر ماكر او نيوش خني چاو تي ماوس اخو او ان نيوش يان نكرو تم كاكا او ان لين مسافري نيوش مان كدو ها چاو لاني گمانه كل شي چي او دروز بي جابو نيوش كناكي بو بدوي او رخصتا غري ماوس اي برس عزيمتي بيل سعي بعد ذلك بارسني برا والله برا والله زور بارسه كاتا أما بوش يوازر إن شاء الله هشتاو يك كيلومتر دبي ببري انجا مرجيش سفركت سفري خير بي سفري ناشرعي نبي كابر بشيش خرابو ناشرعي بيني بو ملاتا او ببلا سفركة مشي قصر جامعة نابد دروس نية دبي سفركة سفري خير بي باشا أما أو سفرة مسافر يا ميوان لشرع سير روجة دواي سير روجة يتدل سفر درجة لمسافر درجة يعني لميوان درجة نقع يعني سفر هي واي سفر كان معي بيجة او نعلم الساعة لأشياء بو عمره فيزي معي يقدبره مثلا هي صالة بره مخي صالة قليل دمينيته عبادتي خويك او خواجة زايباته يعني مثلا فيزي معي لرمزانة زور عمره كاركا لقضانا فيزي معي يقبره مخي معي قليل دمينيته باشا عزيزة كانم جاء سيريك نورا كاني شايون على مكي مكرمش ولا مدينة منورش كاليوين ما يتويتن يرجع كان جمعناكي نيورو عسل جمعناكي مغرب عشاء جمعناكي بلاي إمامي أعظم هوايا بس لا صفاء لا عرفاء نيجي نيورو عسل مغرب عشاء قصركي باشا باشا عزيزة كانم جاكواتا إن شاء الله عزيمة تانها بيه لسر عبادة لك باشا أو سفرة وطبعاً مرجوها السفرة كالسفري خير بيه يك دو شانزة فرسخ يعني هشتاو يك كيلومتر ببري باشا رخصتي سفرة كان كأوية وكو عزم كده نيورو يعني لروجي كان سيجار نسينيش الجامعة دي نيورو يا عصر اگا نيورو بو مجالي بو عصر بينا بولا نيورو اگا نيورو مجالي نبو نيورو برا بولا عصر اما بيلا جمع التأخير اگر مغرب مجالي بو عشاء بينا بولا مغرب اگر مغرب مجال المغرب برا بولا عشاء بجمع التأخير اگر عشاء شينا بولا مغرب بالين چي بجمع تقديم اماش سفرة كمان باشا انجا سنة توعين لسفرة بكين بالي اتوعين سنة كان يشت انجامي بتاويتي سنة مؤكدة كان بيغمر صلصة سنة مؤكدة كان سنة بيجن جيباني سنة بيجن جينيورو انجامي داو شنو يزلوحا انجامي داو سنة ويتر انجامي داو بيغمر وشو نجو كان يشي انجام داو اگر انجامي شي ندي مادم لمالو انجام داو انشاء الله خواه اجركت بونسي خواه پاداشتكت بو تو ماركا عزيزة كانم امتنا زاركي بيغمر بيشراني راديو محرابي بيغمر صلى الله عليه وسلم اما اداري راديو محرابي بيغمر لهفته يقدر سير روجي داناو بو برستان روجي يكشمه سه شمه پین شمه ام برنامه راستاخون ایو دتان راستاخون پیوندی کن به برنامه که فرمون ایو جماری تلفونه کن
3: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استعداد دوباره تکایه اگه دار بن کاتی راستاخوی برنامه که روزانه یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کارجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
0: صلاح و رحمت و برکتی خواه لهم ملعک من خواب رحمتی خوی توق من که لعذابی خوی خواه هم ملعک من بدور خواه بخاطین اونو ناجوار که اسم عظم و صفت پیروزکان یا رب العالمین خوش کبرا برزکان انشاءالله ایما که سفر دکین امید دکم سفری خیر من بید خالق لو خالانی که زور بلا مو گرنگ دبی آگاتان لعرفی او شو نبی که بویچ آگاتان لعرفی او شو نبی که بویچ چکو هندی شد هیا للای ایما رگ پیدراو لو شو نه رگ پیدراو نیه لو شو نه کاری کی قیزنونه لو شو نه کاری کی ناشیرینه لو شو نه کاری کی نارواه لبرو زور گرنگ حتی امام کان خوالیان رازی بی خوالیان رازی بی که لشونه که چون با شونه مراعاتی ناحی شرعی او شونه هم کدو مثلا بونمونه ایسا ایمه بابا پیر من کافی خوی که در چون با حج و عمره لیره ما مصابر رزکان پیانه فرمون اینو چی اینو ایوه خوتان تقلیدی مذهبی امامی اعظم کن که رگی پی دعوه اگر قدری خوا یا دستان بر افرتکان تان کو که نامحرمن او داتوانن عبادتکان تان انجام بد لقلبالخی تواف دا جاری واحی مثلا افرتی لپالتا ببی مبست دستت بردستی که لب حالکات دا دزین جکت ناشکی لسر قولی امامی اعظم که آتا اما ام عرفا لیرا مراعاتی او مذهبا اکا که لمذهبی امامی اعظم رضا و رحمتی خواهی لسبه ریگی پی داوا او کسا کچو او شنه مراعاتی او مذهبا بکا کتیعی انجا ها اگل قرآنی پیروزی شه ملاحظه بکن زانایان خواهی گوره بچاکتی پاداش پاداش جامباتو الان قراعاتی سبعه خوندوی قرآن به حو جور قراعاتی عشره به ده جور قراعاتی چوارده به شاز ام شازه چاگ وای لزور شنه نخونده لبر چی؟ لبروی که انشاءالله توشی چشو مشیلم کاک عبدالله برای گوره من
4: سلام علیکم
0: سلام و سر هر دو چاگم کاک عبدالله جان
4: باشی مام استاد جان سلامتی
0: یا ربی خواست سر برزر که انشاءالله
4: بگم زنابی شد انشاءالله الله امام استاد جان زنو وقت مگرم پسیار یکم اگو
0: بیخم سر چاوم
4: قربان گو بلای لمال هند گذر وان هی خزانم هند گذری هی سالی یکم که کریم هم زکات مالی داوا
0: باش
4: بلام بخوی اوناک او لمال داینا و زکاتی لدک
0: چند مسخالا کاک عبدالله
4: تلوپین مسخالا
0: چند
4: تلوپین
0: مسخالا اما خو مارینیه
4: نو والله
0: مارینیه باشه کاک عبدالله جا اما باشتر وایه زکاتی با چاکتر وایه سالانه زکاتی با 20 مسقال نیم مسقاله که 40 مسقال انجا مسقاله که 40 مسقال انجا مسقاله که با پی او رنمانه پیغمبر صاصم که رنمانه حتی اسماء و خزانکانی کدو و فاطمه زاره کدو فرمویتی ام مالا ما دم ماریج نیه چون هندی العلماء پیان وایه اگر ماری بیا زکاتی نبی بلا ما دم ماریج نیه بوی خواب برکتی تی خوابی که با دفع بلا لسر خوتو لسر مالو منالکه انشاءالله زکاتا که لیه با براشی نیه
4: انشاءالله ما مستجم بس خواهی دیما ما مستطفی سیارش که بیزا
0: بیخوا سر چار
4: با قربانی تو بلا ماری قرز زکات
0: دکه تسریات ماری خر زکاتی نه که لبری موجود نیه اما لبری موجود نیه اما یک دوم اگر زکاتی شی بیه کات یک ام خوشکه خوانه خوانه خواسته نه انشالله که ما خواه یرمتی منبع ماری که ام بدینیه اگر ماری که ام بدینیه او کاتا بیه خوشکه که زکاتی بیه نگه ایم
4: بزاک الله
0: بخیر اجمعین کاک عبدالله جان خواهی گوره موفقت که خواه خود و خیزانه لهم دردو بلاو نخوشی بدو بخ خواهی گروه جزا بعد که عبدالله جان جا عزیز یکانم امت نازدارکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم انشاءالله امیدم هی امیدم هەیە کە خوای پەروەردگار توفیق مان با لەم سەفەرەی کە کردوومانە بۆ دنیا ئێستا لە ناو دنیای گەشتەکەین لەم سەفەرا خوا سەرکەوتوومانکە بۆ قیامەت بۆ ناو قەبرە تەنگ و تاریکەکە خوا زمانمان پاراوکە لە سواری منکەر و نەکیر خوا لە عەزابی قەبر مەحروممانکە خوا باشکا بەسیمان خوا لە جەهەنم بە دوورمانکە بەڕاستی ئەمە زۆر گرنگە زە عەزیزەکان ومەتە ناچارەکەی پێغەمبەر سەڵی الله علیه وسلم ئێمە ئینشاءڵڵا کە لە سەفەریش هاتینەوە سنە دوایە ئەها سەیریکە سنە دوایە بچینە مزگەوت دوو ڕکەعات نوێژ کرد ئەنجا بچینە ماڵەوە ئەمە یەک دوو مەسەلەن بۆ نمونە ئێستا ئەلحەمدوللا بەهۆی ئەمە سائیلەوە ئاگامان لە یەکە مەسەلەن بڵین من لە ئینشاءڵڵا لە مەدینەم دێمەوە یا لە مەکەم دێمەوە بۆ ماڵەوە ئەوە لە مەتاری جددەم یا لە مەتاری مەدینەم ئینشاءڵڵا بەرە مەتاری سلێمانی دیم بە ئیزنی خوا ماڵەوە ئاگادارەکەم باشە پێشەوەی بچمە ماڵەوە ماڵەوە ئاگادارەکەم ڕەحمەتی خواتانێ ڕەحمەتی خواتانێ قەت لە نەخافڵە خۆ مەکە بە ماڵە قەت لە نەخافڵە خۆ مەکە بە ماڵە با ماری خۆشت بێ سەحابەکە پرسی لە پێغەمبەر گیان فەرمووی باشە یا ڕەسوڵ سەڵ کە من چوومە دەرەوە هاتمەوە ماڵەوە پێویستە کا لە دەرگا من فەرمووی بەڵێ فەرمی حەزەکەی خوا نەخواستە دایکت بە بێ پۆشاک ببینی فەرمووی ناوەڵا فەرمی دی لە دەرگا بدە ئەو ساب چۆشوو یا مسا ئەمە قەدەری خوایە بڕواتان بێ ڕۆژێک زەلامێکی خوێنەواریش خوا بێ قەزایکە یا خوا ئافرەتێ بوو هەو بۆ ماڵی ئێمە ئیتر قەدەری خوا خۆ دەزای ئێستا لەم کاتانە تۆزێک گەرمایە خەڵک دوای نیوەڕۆ تۆزێ بخۆی ئیسراحەتەکە لەو ئیسراحەتە هات بەبی ئەوەی لە دەرگا با یەکسەر هاتە ژوورۆ کاتە ژوورۆ بڕواتان بێ بڕواتان بێ دەستی بر بۆ پەنجەرەی هەوایەکە بۆی پەردەکە لا بەو سەیری ناو ژوورۆکە ئەو حرامەوە گوناح ئێستا ئاگام لێیە وەکو بیستوومە و باسییان کردو بۆمان ئەڵێن هەندی ئافرەتی خوا پەنامان بە لە ماڵەوە هەر بەبێ جلوبەرگە سوڕێتەوە ئێباشە ئەم تۆ لە پڕخۆتکەی بە ژوورە اینجا دائیمەن وسوڵیەن وا جوانترە کە من چوون بۆ ماڵێ ساحێ ماڵەکە پێش من چێتە ژوورەوە بۆی ئاگاداریان کە ئەگەر شتێک هەبوو خۆیان کۆکەنەوە یا کە چیتە ژوورۆ بۆ ماڵەوە کۆکەیە بکە یا دەنگێ بەرزکەرەوە بۆ ئەوی کە ئاگار یا تەقەیە بکە بۆی کە ئاگایان لێت بێت بۆی بزانن ئەگەر خوانەخواستە شتێکی ناشەرعی هەبوو یا کۆیکەنەوە یا ئاگادار بن یا ئاگادار بن ئەنجا ڕجا دەکەم کە دەیشن بۆ ماڵێ ئەوە سێ جار لە دەرگا بە سێ جار بەسەریەکەونا پەلەمەکە سێ جار لە دەرگا بە ئەگەر دەرگاکەیان بۆ نەکردی بگەڕێرەوە بە نەفسی قورئان بگەڕێرەوە واز بێنە لەوانێ میوانیان هەبێ لەوانێ نەخۆشییان هەبێ لەوانێ مشکلێکیان هەبێ لەوانێ شتێکیان هەبێ حەز نەکەن تۆ پێی بزانی یا خوا نەخواست کێشەیەکی کۆمەڵایەتیانێ و حەز نەکەن کەس پێیان بزانی لەو حاڵەکاتە ئینشاءڵڵا بگەڕێنەوە وازیان لێ بێنن بۆی ئینشاءڵڵا ئیسراحەتیان لێ تێکدێنن بەرنامەکەمان کۆتایی پێهات داوای لێبوردن لە خوای گەورە لەو خوشکبرایەن دەکەین کە پەیوەندیان کرد بێ یا بۆمان وە نەگیرا بێ یا دەنگیان نەگەیشت بێتە لای ئێمە خوای گەورە بە دڵە پاکەکانی ئەوان لێمان ببووری و ئینشاءڵڵا چاوپۆشیمان لێ بکە خوای گەورە جەزا و پاداشتی بیسەرانی خۆشەویست داد دڵنیا باتەوە باوکی کاکە یەحیا خوای گەورە شکا بۆ کاکە یەحیا بنێرێ خوا دڵی کاکە جەزامان خۆش کەی خوای مامە بەهجەتمان عاقیبەت بەخێر کەی و لەش بەباری نەکەی حرمەتی لێ پارێزی ڕوئیای خوشکمان خوای گەورە دەرگای خێری لێ بکات دڵی خۆشکە کاکە ئەبووبەکری برامان دوعای خێر داواکە خۆی بخاتی گەورەی خۆی خوای گەورە ڕەحمەتیان بۆ بنێرێ کاکە سەلاحی براگەورەمان خۆی و ماڵ و مناڵی کاکە عومەر و دادەکە ژاڵ و دایە گیان خوا بتان پارێزێ و ئینشاءڵڵا خوای گەورە لەو سەفەری قیامەتا سەربەرز و ڕووسپیمان کات کاکە عەبدوڵای براگەورەمان خوای گەورە بەرکەت خاتە ماڵێ بەرکەت خاتە مناڵێ دەرد و بەڵا لەسەر خۆت و لەسەر ماڵ و لەسەر مناڵێ لەگەڵ ئێمە و موسڵمانان و بیسەرانی خۆشیدا بە دوورکە خوای گەورە جەزا و پاداشتی حاجی پشتیوانمان باتەوە پشتیوانی بێ لە دنیا و لە قیامەتا بۆ ئەم جێگە و ڕێگۆمەکانە کە داویتی پێمان خوا لە بەهەشتا قەسرێکی بێنە بۆ خۆت و بۆ باوکت و بۆ دایکت و بۆ کەس و کاری دروستکە بۆ عەشرەتەکەش ئێمەش لە خزمەت تابین برا گەورەکەم برا بەڕێزەکەم برا دڵسۆز و بەخشندەکەم خوای گوره زیاتری پی با مالی باشتر و چاکتری پی با دفعی بلا سر خود و لسر مال امنالب که انشاءالله خوای پروگای برکت خاص سروتی زراعی من لدر دو آفاد بی پاریزی خوای برکت خاص سروتی آجالی من لنخوشی و لنخوشی بیان پاریزی خوای شفا با نخوشکان من بینیری اوانی که لخصقای شیپنجن اوانی اوتیزم یعنی اوانی منالی یعنی خوام منالی هم باتو نخوشی شفای با اوی جیرای برزگر که و مشیری بای حلکه وی قضیه بای دفکا اوی نار حدی که خوای لسری دا با خوا رحمه خوین کارو قتابه کامن کم رحم بکریه کارا کامن با جوتیه را کامن با شوانه کامن با گوانه کامن با دزگا خوزمز گزاریه کامن لأول کاربا لشاروالی لنفوز جزیل بیطاریه یا ربی خوای اوانی که رگابانه کامن با خوش کن خوا رگابانی بحشتیان با خوش کن یا ربی خوای کشوی کمالاتی کامن با حق سحری سحری کامن با بطال کیتو یا ربی خوای لبلا بسی بدور مانگی اصلاحی مال منال مانکی مال منال مان لفیتنم بدور کن یا ربی خواه سربرز و رسپی دنیا و دوار روش مانکی یا ربی عالمی جزا و پاداشی ام خوشکو براین شما بیتو که لبرخاتی تو جو مانی اگر لبرخاتی تو پیوندی من پیو که لبرخاتی تو رز مانی اگر لبرخاتی تو خوش یعنی خوش بیون یا ربی عالمی یا ربی خواه رمب ساقی و تنبیل کن مانکی لمقدراتی رقابان بیا پارجی یا ربی خواه وانی چاکر خواه مفقع که وانی خراب خواه چاش یعنی اگر چاکی زمان رایی تو بالعدی کن که یا ربی خواه بخاتی گوری خواه وانی شوان نکرو شوب کن وانی جنی یعنی نو جن بیر وانی قرض یعنی بوان دفع که اوی کریچین درگاه خیر علی بکرم دبلا مصیبتی ارزو اسمان بدور مانکر رحم بسر برسیارانی رادیوی محراب ببرانی کنترل ببیسرانی خوش با خوش کو برانی که پیوستی ام رادیو جیب جگم با خوش کو برانی که یارمتی ام رادیو دادن با خوش کو برانیش کن لحر شونه خلیلی به اگدر من کنانی خلیل کن من با چاکن که که عثمانو که که حاجی ربوارو که که حاجی عمری خریاجانی او کسانی که پیوستی ام رادیو جیب خوال دینه در قیامت پیوستی تن جیب جگم آنی بدنگ منی خواه بدنگ تنم ویجو من لگره خواه جو تن لگره اوی خوشی خواه خوشی بی اوی دست بر رو منو نه خواه دست بر رو تنو ننی آمین آمين والحمد لله رب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج برسيار كاني إيوا با سبونسري كمپانيا سيرين بو قشتي مالي خواو حج عمره بيشكشتان دكرت برنامج برسيار كاني إيوا